0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ
1: يحيى الأركاني
0: من سورة يونس.
2: هو الله،
3: فإن من أسماء الله الحسنى المولى، ويعني الولي والمتصرف في أمور العباد، ونصير المؤمنين وظهيرهم، وهو المأمول منه النصر والمعونة. ويدل هذا الاسم على أن الله جل وعلا هو السيد والمالك الذي يتولى أمر مخلوقاته ويقيهم من الشر وينصرهم على أعدائهم، وهو المرجع لهم في كل أمورهم. ويجوز إطلاق اسم المولى على المخلوق ما لم يكن كافرا، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى النصير، أي الذي ينصر عباده المؤمنين ويثبت أقدامهم ويلقي الرعب في قلوب أعدائهم، فالله تعالى مولى المؤمنين وناصرهم، وهو خير الناصرين، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الواحد، أي الذي لا ثاني له ولا شريك ولا مثل له ولا نظير ولا شبيه، فهو سبحانه الواحد الذي لم يكن معه أحد، الذي تفرد بكل كمال ومجد وجلال وعظمة وجمال وحمد، فهو الواحد في صفاته ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 22 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الوارث، أي الباقي بعد فناء خلقه، فهو المالك الوحيد الذي يرث السماوات والأرض وما فيهما بعد موت كل الخلائق، وهو الذي يبقى بعد ذهاب كل من عليه، وله وحده صفة البقاء والديمومة المطلقة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الواسع، أي الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسع علمه جميع المعلومات، ووسعت قدرته جميع المقدورات، ووسعت رحمته كل شيء، ووسع غناه كل فقر، فهو واسع العطايا، وهو سبحانه واسع في رزقه ورحمته ومغفرته وعلمه وجوده وكرمه وعطائه، واسع بلا حد ولا نهاية ولا غاية، وهو جل وعلا واسع في صفاته، فلا تخلو صفة من صفاته من إضافة هذا الاسم إليها لإثبات كماله وجلاله سبحانه، فهو واسع الملك والعظمة والسلطان، واسع الفضل والجود والكرم والإحسان، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 9 مرات.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. عن محمد بن كعب قال: قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد. قال الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض لحملناه على أعناقنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. رواه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة 7.

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال، أخرجه البخاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم.
4: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

الصلاة خير.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة طه.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله

صبر الله أكبر الله أكبر الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائرين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ شعيب البدر من سورة فاطر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة آل عمران.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء السؤال عن الشيء الضائع في المسجد، فإن المساجد لم تبنى لهذا. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: ها ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدعى على من طلب شيئا فقده فقام في المسجد يسأل المصلين عنه. بيّن صلى الله عليه وسلم السبب بقوله: فإن المساجد لم تبنى لهذا، أي لم تبنى لمثل ما جعلت فيها من جعلها مكانا يبحث فيها عن الأمور التي يضيعها، وإنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ونحوها من الأمور. ويدخل في هذا كتابة ورقة داخل المسجد يطلب فيها ممن يجد الشيء المفقود أن يتصل على رقم ليوصل إليه الشيء الضائع، فهذا أيضا لا يجوز. أما لو كتب ذلك خارج المسجد فلا بأس. قال شيخنا ابن باز: كتابة ذلك في ورقة إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس، أما من الداخل فلا يجوز، لأنه يشبه الكلام ويشغل الناس. ومن الأخطاء أيضا تفريق بعض المصلين الذين يأتون متأخرين قبيل إقامة الصلاة بين اثنين في مسافة ضيقة بينهما حتى يدخل هذا المتأخر بينهما، فجمع المتأخر بين تأخره عن المجيء للصلاة وبين أذية من تقدم، فيدخل بينهم في مسافة ضيقة حتى يزدحم لأجل أن يجد مكانا بينهم، وهذا أذى وإضرار، بخلاف ما لو وجد مكانا بين اثنين في مكان واسع لا يضيق فيه عليهما، فهذا لا إشكال فيه، إنما المحذور في التضييق على المصلين في مسافة ضيقة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، ساجر 89.6، الأرطاوية 92.9، الرويضة 90.7، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الملك وحتى سورة المعارج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من هنا من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب، فحياكم الله دكتور بدر.
2: الله يحييكم ويبارك فيكم ويكتب أجركم ويجزاكم خير ويحييكم.
1: نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: عبد الرحمن ناشي العمار.
1: وكم العمر؟
3: 16 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: أحفظ القرآن الكريم كامل ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وسعادة في الدنيا والآخرة. استعد بالله عز وجل من الشيطان الرجيم واتلو علينا مما تحفظ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عهدا.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام إلى فضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج الذي سيتولى التعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله يا عبد الرحمن، قراءة طيبة مباركة ما شاء الله. سؤال حول الحكم التجويدي في قوله تعالى آلهة ليكونوا،
0: تنوين أتى بعده حرف اللام، واللام من حرف الإدغام بغير غنة.
2: أحسنت وبارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى عهدا؟
0: أي عهدا بدخول الجنة.
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لمنسوبي الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفى جهود المباركة. الشكر موصول أيضا لمن علق على تلاوة الطالب فضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج. الشكر يتواصل كذلك للحافظ معنا في هذه الحلقة عبد الرحمن بن ناشي العمار. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: آيات الأحكام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: أسفر الصباح عن
4: أمل جديد. عن أمل جديد
5: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله.
5: نعم المعين.
4: اللهم
5: بك أصبحنا.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بكل خير في هذا اليوم الأحد 21 من شهر ذي الحجة عام 47 و400 ألف للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخير والتوفيق والسعادة مستمعينا الكرام، صباح معطر بذكر الرحمن، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل في هذا البرنامج المبارك، ومع بداية أسبوع حافل بالجد والنشاط والفلاح والكفاح. فريق العمل إشراف العام الزميل فيحان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وصديقي سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي، إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري اللي يعطيك العافية أبو الوليد، وفي الإخراج ناصر
4: آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
6: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
7: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
6: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
4: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يذكره ويشكره آناء الليل وأطراف النهار. لا شك أن ذكر الله طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور وهدوء للنفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
5: وما أجمل حقيقة أن يفتتح المسلم هذا اليوم بذكر الرحمن سبحانه وبحمده، ودائما الإنسان أبو إبراهيم إذا فتحت عيناه على هذه الدنيا وقد كسب يوما جديدا ومن الله جل وعلا، فترى هذه نعمة عظيمة منه سبحانه وبحمده، ورزق كبير أن تمنح يوما آخر في عمرك. فجميل أن تملأ صحيفة أعمالك بذكر الله عز وجل وبالطاعات. والبعض ما شاء الله تبارك الله من الموفقين الصالحين، توقعت أنهم منظرون، لكن يوم جلست معهم بالفعل ما شاء الله تبارك الله يقول اليوم مثلا لابد أن أقرأ 20 صفحة من القرآن الكريم، لابد أن أصل خالتي، لابد أن أعود مريضا، لابد أن يكون لي مثلا إذا كان من أصحاب التأليف يكون لي نصيب من مثلا إنجاز 3 أوراق أو 4 أوراق من الكتاب الفلاني. وما شاء الله يسير على خطة معينة، ولا يمنع أن يكون هناك يعني مجالات للترفيه ومؤانسة الأهل والأبناء. فما شاء الله يعني وجود هذا الهم العظيم، وجود أيضا هذه الإرادة السامية الكريمة لشغل اليوم بما ينفع وما يفيد من ذكر الله عز وجل وموالاه، نقول هنيئا لأصحاب هذه الهمم.
4: وسبحان الله، يمكن من فضل الذكر يعني أن الإنسان يشرع له أن آخر شيء يفعله قبل النوم، قبل أن يغمض عليه ذكر،
5: يا سلام.
4: وأول شيء يفعله بعد أن يفتح عينيه ذكر،
5: يا سلام.
4: وأول ما يدخل الإسلام بلا إله إلا الله،
5: الله.
4: وحبذا أنه يغادر الدنيا بلا إله إلا الله،
5: صحيح.
8: فيكون ذكر الله دائما محيطا به يعني امامه من خلفه. وذلك ايضا ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر معقبات.
5: صحيح.
8: تاتي يوم القيامه معقبات ومجنبات ومقدمات، يعني تحاج عن صاحبها، تاتي يوم القيامه عن جنبه يمين ويسار وقدامه وخلفه.
5: صحيح.
8: تحاج عنه يوم القيامه وتشفع له. فنسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسناته.
5: صحيح ابو ابراهيم، يعني الحمد لله، يعني الله عز وجل يعني وعد الذاكرين الله كثيرا بالأجور العظيم من الله عز وجل، فوجود أيضا أذكار تعينك، يعني مثلا الدخول المنزل، الخروج من المنزل، الدخول أكرمك الله للخلاء، الخروج من الخلاء، أذكار ما بعد الصلاة، كذلك دعاء السفر، حتى يعني في إتيان الأهل الواحد يذكر الله عز وجل. وإن تفضلتم أيضا بذكر الحديث أحسن الله ليك، يعني فيما يتعلق بأنه يبارك له في هذه الليلة.
8: هو فعلا يعني أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
5: نعم.
8: فكتب بينهم ولد لم يمسه الشيطان
5: ما شاء الله تبارك
8: أو كما جعله.
5: فشوف الأذكار تحيطك من كل جانب.
8: صحيح.
5: حتى ظن في لبس الثوب.
8: نعم صحيح.
5: هناك ذكر من الله عز وجل، الظاهر إذا تفضلت إذا قمت من النوم قبل أن تأوي إلى فراشك. فالإنسان يحرص على هالمواضع حتى إن شاء الله يعد من ذاكر الله.
8: أي والله. نسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم مستمعينا الكرام على ذكره وشكره وحسن عبادته. وحياكم الله مستمعينا الكرام، طبعا مع انقطاع مع زميل عبد الرزاق يمكن فتره ما شفناك ولا سمعنا صوتك ابو عبد الله. كنت ما شاء الله تتحفنا وانت هناك ما شاء الله في مكه المكرمه. نسال الله ان يجزيك خير الجزاء على ما نقلت وما قدمت في هذه الرحله الطيبه المباركه.
5: تقبل من الحجيج حجه.
8: امين. وكيف رايت في رحله الحج؟
5: والله والله يمكن يعني يعني ربما ان شاء الله ما نتفاجأ، لكن لا اله الا الله، يعني كل عام افضل من العام الذي يسبقه. معنا نقول ما شاء الله تبارك الله العام خلاص النجاح ووصلنا إلى مرحلة عالية جدا من الإتقان، نجي للعام القادم ما شاء الله أشياء جديدة وإتقان أكثر وضبط أكثر. فما شاء الله يعني من الظواهر اللي رأيتها القضاء التام على موضوع الافتراش والفوضى اللي كانت يعني في مواسم سابقة، الآن تم القضاء عليها تماما، انسيابة حركة الحجيج. ما شاء الله تبارك الله البشر والسعادة تعلو على محياهم، تفرغهم لعبادة الله عز وجل. لا يوجد شيء في المشاعر المقدسة إلا ذكر الله عز وجل، إلا التلبية والتوحيد. الأمور الأخرى هذه كلها والله الحمد والمنة قد فرغت من مشاعر، ما بقي إلا ذكر الله عز وجل وهو أعظم شيء، وهو اللي جاء الحجيج من أجله. وأيضا أقيمت شعيرة الحج من يعني أجل ذكر الله عز وجل وتوحيده سبحانه وبحمده. فسعادة وما شاء الله مبسوطين ومسرورين الناس ما شاء الله تبارك الله الذين قضوا تفثهم وكذلك يعني نسكهم وأتموا الركن الخامس من أركان الإسلام.
8: الله يجزاك خير أبو عبد الله، وشكر الله أيضا الزملاء جميعا الحقيقة اللي يعني بذلوا جهد في تغطية هذا الموسم العظيم موسم الحج. فنسأل الله يجزيهم خير الجزاء ويتقبل ما صنعوا. ونعود موضوعنا اليوم ونبدأ فيه، وطبعا عنوان حلقتنا اليوم مستمعين الكرام يعني جزء من آية وهو خير الرازقين، وهو جل وعلا خير الرازقين. ولا شك أنه سبحانه وتعالى يعني الرزق عنده، فابتغوا عند الله الرزق وما بكم من نعمة فمن الله، الرزق كله سبحانه وتعالى من عنده. حتى وإن سمي أحيانا الإنسان الله يقول فارزقوهم منه، يعني أعطوهم، قد يسمى رزق ما أعطى الإنسان، لكن أيضا من وين جابه الإنسان؟ هذا من الله.
5: صحيح. مرة نسمع دائما يقول رب ارزقني وارزق مني
8: وارزق مني،
5: يعني ما شاء الله تبارك الله إذا كان عندك على الشريط التجاري بطريق من فهد أبو إبراهيم أرض، خلني أنا وأبو عبد الرحمن نسوقها ويجينا ان شاء الله سعي منها.
8: ايش
5: رايك؟ اي نعم ربي
8: يرزقك. بس عاد بيلها شوي وقت.
5: والله ما تدري، الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب.
8: هذا هو عنوان حلقتنا اليوم، هو خير الرازق سبحانه وتعالى.
5: بس ابو ابراهيم انا بقول مفاجاه للمستمعين الكرام، وان شاء الله انها يعني ما تخفى على شريف علمهم، انه ترى ادنى درجات الرزق هو المال. الناس بعض الناس يعتقد انه الرزق والمال كذا، ادنى درجات الرزق هو المال. أول شيء رزقك الله عز وجل توحيده سبحانه وبحمده، رزقك أن تكون موحدا، رزقك أن تكون معتنقا لهذا الدين الإسلامي الحنيف. كم أنت اذهب شرق وغرب تجد من يعبد الشمس، من يعبد النار، من يعبد الشيطان، ومن لا أيضا ليس له دين نهائيا. فتحمد الله عز وجل أن رزقك هذا الدين القويم، هذا أعظم رزق، أن رزقك الإسلام وجعلك تعيش على التوحيد أنا الليل وأطراف النهار. رزقك الله أيضا والديني موحدين، رزقك والله الحمد والمنة البيت الهانة والمركب المريح، ورزقك ولله الحمد منها أنك تصلي الصلوات الخمس وتحافظ عليها، رزقك ذكر الله عز وجل. هذه ترى هي أعظم الأرزاق، وليس كما يظن البعض أن الرزق هو المال أو أمور الدنيوية.
8: لكن ما يمنعكم إذا تسوقون أرضنا اللي في طريق مكات الله يفتحنا لكم أبواب الرزق والخير والبركة منه جل وعلا.
5: وترنجان السعي هذا يعينك على طاعة الله عز وجل، تتصدق وتبني مساجد وتدعم دور تحفيظ القرآن الكريم، فيعني تأتيك ما شاء الله خيرات من هنا ومن هنا.
8: يا سلام. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعين الكرام اليوم، ونحتاج يمكن نستعرض بعض الفقرات مع عبد الله قبل ما يفوتنا الوقت. هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، ثم فقرة خماسيات أيضا مع الزميل أحمد الشدي عن ليلة الامتحان، ثم فقرة الأحاديث الجوامع الساعة 7:05 إن شاء الله مع الشيخ أحمد المنيس. الحديث اليوم عن العمل الذي يدخل الجنة ويباعد عن النار.
5: في تمام 7 الجولة الصحفية كالمعتاد مستمعي الكرام مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 إن شاء الله سيكون معنا ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور عادل ابن محمد السبيعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وسيكون الموضوع إن شاء الله حول حديثنا في هذه الحلقة، وهو خير الرازقين، المعاني العظيمة التي احتوتها الآية الكريمة، لما يسيطر القلق على البعض رغم كثرة النعم، كيف يغير الفهم الصحيح لكلمة الرزق سلوكنا، ما واجبنا تجاه الرزق والرازق سبحانه وبحمده.
8: إن شاء الله 8-10 بيكون معنا تغطية عن جمعية أو الجهود التي تبذلها جمعية حجاج، جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، وما بذلته خلال موسم الحج. إن شاء الله سيكون معنا الأستاذ عبد الله المنصوري، ونتحدث إن شاء الله معه عن أبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها الجمعية بعد أيضا بعد موسم هذا الحج، كيف يقيمون دور المتبرعين وأهل الخير، وكلمة أيضا يوجهها الأستاذ عبدالله إن شاء الله للقيادة الرشيدة ولجميع الجهات والمتطوعين الذين أسهموا في نجاح موسم هذا العام.
5: ما شاء الله تبارك الله، ترى المتطوعين يزيدون عن 26,000 متطوع ما شاء الله، بينما الجهات العاملة تزيد على 400,000، ما بين قطاعات أمنية وصحية وخدمية ما شاء الله، كلهم يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن. عند 8 إن شاء الله وخمس أو 8 تماما موجز بأهم وآخر الأنباء، 8:05 إن شاء الله سيكون الحديث حول مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، واستقباله لضيوف الرحمن والزوار للتعريف بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم ونشره إلى العالم.
8: إذا 8:15 في تغطية أخرى عما تقوم به وتواصله الرئاسة أو رئاسة الشؤون الدينية، عما تقوم به أيضا من جهود لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإرشادية لإثراء تجربة القاصدين في الحرمين الشريفين. سيكون معنا إن شاء الله تعالى الشيخ علي النافعي وفقه الله، سنتحدث معه عن أبرز استعدادات رئاسة الشؤون الدينية لانطلاق موسم العمرة وأبرز الخدمات الدينية وكيف تسهم هذه التقنيات الحديثة أيضا في تطوير الخدمات. كل هذا إن شاء الله سنناقشه ضيفنا الشيخ علي النافعي الساعة 8:15 مشيئة الله.
5: وإن شاء الله، وكما أعرف أبو إبراهيم لديك ما شاء الله تبارك الله دابة شمطاء، فلعلنا نذهب بها سويا إن شاء الله لأداء مناسك العمرة.
8: أبد، الساعة مباركة بإذن الله.
5: الرأس عليك.
8: عطنا عمرك.
5: النفر بكم يا أبو؟
8: النفر بدعوتين.
5: بيض الله وجهك.
8: وجهك أبيض.
5: غنمت وسلمت، الله يجزاك.
8: الله يجزاكم. إذن هذا هو موضوعنا مستمعينا الكرام في حلقتنا هذه، وطبعا كالمعتاد نسعد كثيرا ونشرف بقراءة مشاركاتكم وإبداعاتكم عبر وسائل التواصل، فأهلا ومرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
7: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
7: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
7: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آيات.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: قد يكتفي الله تعالى بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لم يقل: فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يعطي العافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة هدايات آية، فشكر الله له.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأيضا ذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة وهو خير الرازقين. والبعض بإبراهيم يقول: والله يا أخي فلان نشوف رأي صلاة ومتقين الله عز وجل، ومع ذلك سبحان الله أموره يعني بسيطة.
3: أنا أذكر مرة واحد كان سمعته كذا في مقطع يسأل شيخ، يقول يا أخي أنا تصدق أني قريت 460 كتاب
4: ما شاء الله،
3: ومع ذلك طفران. لا ما يعني يقول ما عجزت، ما لقيت وظيفة أو كذا. أخوي أنت بس تنظر للرزق على أنه يعني، يا أخوي أنت الآن قراءتك هذه تراها رزق عظيم.
4: ما شاء الله، طبعا أنا بكمل فكرتي. بس ما شاء الله تبارك الله، قطعت بس نكملت الفكرة. فأنا أقول سبحان الله العظيم، يعني أنه هذا الرجل الذي يتقي الله عز وجل، ربما أن أموره قد تكون مهب قوية ماليا، نقول ترى المال يفنى. زي ما قلت، رزقك الله التقوى، رزقك الله الصلاة، رزقك الله أولاد حافظين كتاب الله عز وجل، رزقك الله المبادر للطاعات والذهاب إلى الجمع والجماعات والصف الأول، رزقك الله المداومة بين الفين والأخرى على العمرة والحج. هذا هو يعني، هذا ترك أنت مرزوق رزق عظيم جدا من الله جل وعلا. فزي ما قلنا يعني، ودنا في أنفسنا نعدل مفهوم الرزق، وما هو الرزق، أو ما هو أعظم أنواع الرزق.
3: صحيح. لو جاسب على الخطمة.
4: لا لا بالعكس، هذه خطمة مبارك لأن كملت ما بعده.
3: الله يبارك فيك. من معنا؟ عزام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سعد الله صباحك.
5: الله يسعد صباحكم بالخيرات والمسرات.
3: يا مرحبا.
5: طبعا موضوعكم اليوم جميل، والحقيقة أنا اتصلت لأنه يعني خطرت في بالي فكرة جميلة في ربط آية في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. طيب الآن عرفنا هذه الآية، إذا أردنا أن نزيل البغي من القلب، الله سبحانه وتعالى قال في سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم انتقل انتقال عجيبة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا فيه إشارة إلى أن إزالة الطغيان من القلب الذي يستجلب الرزق هو بقراءة القرآن الكريم.
3: ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافية يا أخي عزام،
5: الله يعطيك
3: الخير على نفسك الجميلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي عزام من المدينة، وفعلا أنت يعني معنا. يلا خلنا أخ محمود.
4: معنا محمود من الرياض، حياك الله يا محمود.
6: الله يحييك، أهلا بك.
4: سلام وبركاته، وزيك؟
6: الحمد لله في نعمة.
4: تفضل، الله يحفظك.
6: والله حابب أشارك في البرنامج، وخاصة أن موضوع النهاردة جميل جدا، يعني بيشجع ان احنا نشارك فيه. وعايز اقول اني يعني انا يعتبر من اغنى اغنياء الدنيا، لان الله سبحانه وتعالى رزقني باولاد صالحين وزوجة صالحة. وعايز اقول ان الرزق يعني مش بس مال، الرزق يعني الرزق في حاجات كتير تانية يمكن احنا مش حاسين بيها.
4: اي والله، اي والله صحيح.
6: اللهم لك الحمد والشكر يا رب.
4: ونعمة الصحة والعافية.
6: عليه الصلاة والسلام: ما اكتسب الرجل بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة.
4: ما شاء الله.
6: بس ولما ذكر الزوجة الصالحة ما ذكرش حاجات فيها يعني مثلا كثرة صيام وقيام.
4: صحيح.
6: وقال إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظ.
4: بس يا محمود إن شاء الله أنا زبطت لك طبق الفول والطعمية الصباح.
6: الحمد لله.
4: الحمد لله.
6: والله هم كانوا معايا في الرياض،
4: ما شاء الله،
6: لان بنتي الكبيره دخلت الجامعه فرحوا،
4: ما شاء الله.
6: لكن هذا لا يقل من مجهودها اللي بتسويه، يعني الله يديها الصحه والعافيه.
4: الله يديها الصحه والعافيه، وتعيش معهم ان شاء الله حياه سعيده هنيه في الدنيا، وتلتقي معهم في الفردوس الاعلى من الجنه. شكرا جزيلا لك يا محمود.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: خماسيات،
2: خماسيات.
1: ورقة الامتحان،
0: ليلة الامتحان. يركز أغلب الطلاب في اليوم السابق للامتحان على الدراسة فقط، ويكثرون من شرب القهوة لتساعدهم على التركيز، والحقيقة أن ذلك يرهق عقولهم ويجهدهم بدل أن يساعدهم على استيعاب وحفظ المعلومات. النوم الجيد والأكل الصحي عاملان أساسيان لتنشيط العقل وزيادة تركيزه، والقهوة التي تشرب باعتزال تزيد التركيز دون أن تقلل جودة النوم أو تقلص وقته. وعدم التقصير في الصلوات والعبادات هو سر فلاح المرء في امتحان دنياه وآخرته. أما الدراسة قبل الامتحان مباشرة فهي كثيرا ما تأخذ كل الوقت والتركيز، وتدخل الطالب في حالة سباق مع المنهج بسبب عدم استعداده للامتحان منذ أول العام، فيبدأ الطالب مذاكرته دون أن تكون لديه صورة عامة عن مواضيع المادة وأقسامها، ويتفاجأ بين درس وآخر بنقاط غامضة لم ينتبه لها ويستفسر عنها إلا ليلة الامتحان، وتقابله أسئلة يحيره جوابها ويضطره إلى سؤال أقرانه عنها، وهكذا يضيع الوقت في البحث عن المعلومات بدلا من الدراسة والاستعداد. ولتفادي ذلك ينصح بجمع المعلومات والمواد التعليمية مبكرا، وتحديد وقت الدراسة حسب طول المادة ومدى صعوبتها، ثم تقسيم الوقت بحيث يتخلل الدراسة استراحات قصيرة تساعد في زيادة التركيز وتطرد النعاس والكسل. وأخيرا يختم الاستعداد للامتحان بمراجعة وقته ومكانه وتجهيز الأدوات اللازمة قبل التوجه لأخذ قسط كاف من النوم الذي يرسخ المعلومات ويعيد شحن طاقة العقل والجسد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله يطول عافية الزميل أحمد الشدي الذي قدم هذه الفقرة، فقرة خماسيات. وقد كان الحديث عن ليلة الامتحان. بالمناسبة اليوم يمكن يعني يبدأ طلاب الجامعات وطالبات الجامعات امتحاناتهم واختباراتهم، إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويلهمهم ويعينهم ويثبتهم ويلهمهم الجواب الصواب بفضل الله وكرمه جل وعلا ورحمته، وأن ينفع بهم البلاد والعباد.
4: أيضا أبو إبراهيم يعني تأمل هذه الآية الكريمة، وهو خير الرازقين، يعني المعنى الرزاق أي كثير الرزق. وطبعا أنا يعني تأدب ما نقول عز وجل صيغة مبالغة كما يعني يستخدم في الأوصاف البلاغية، الله عز وجل لا يقال المبالغ، إنما يقال أنه كثير الرزق سبحانه تعالى، واسع العطاء واسع المن سبحانه وبحمده. يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما نعيشه من بحبوحة من النعم، من الصحة، من العافية، من تأمل. بس تأمل في جسدك ترى فيه عشرات المصانع وانت ما تدري، يعني تنقية ما شاء الله، يعني الأكل الآن تأكله بشكل، وأيضا يستفيد منها الجسم ويتحول إلى مركبات أخرى بشكل آخر. هذه نعمة من الله جل وعلا، فالواحد يعني دائما يحمد الله سبحانه وتعالى. يعني لو لا قدر الله مثلا سوائل معينة احتبست في جسمك ما خرجت، كيف سيكون حالك؟ مع ذلك أنت ما شاء الله تبارك الله، الواحد يدخل ويعيش الراحة ثم يغادر وهو مسرور، هذه ألا تستحق الشكر والثناء من الله عز وجل؟ فالواحد يعني يحرص كثيرا على ذلك.
3: اي أيوة والله، نحمد الله ونشكر
2: الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد الونيس.
7: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي. في هذا الحديث الجامع يسأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يكون سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه سأل عن أمر عظيم، ولكنه يسير على من أعانه الله عز وجل ويسر له القيام به. فقال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا عبدت الله لا تشرك به لا شركا أصغر ولا أكبر، ولا تشرك به شيئا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا شجرا ولا حجرا ولا غير ذلك. ثم ذكر له بقية أركان الإسلام، وهي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا من إفادة السائل بما هو زائد على سؤاله. فبعد أن أجابه أفاده بقوله: ألا أدلك على أبواب الخير. الصوم جنة، أي وقاية، إما وقاية من النار لما فيه من الأجر العظيم، وإما وقاية من الذنوب، فإن الصوم يكف صاحبه عن فعل المعاصي. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تعم الكثيرة والقليلة، فإنها تطفئ الخطيئة كما أن الماء يطفئ النار، وهذا تشبيه بليغ في محو الذنب بالصدقة. وصلاة الرجل من جوف الليل، خص الرجل بالذكر لأن السائل رجل، لا للاحتراز عن المرأة لأنها مثله في هذا الحكم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي رأس أمر الدنيا والآخرة هو الإسلام، وعموده الصلاة، فالصلاة كالعمود للخيمة، وإذا سقط العمود سقطت الخيمة، فكذلك الصلاة إذا ذهبت ذهب الدين. وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه الجهاد في سبيل الله تعالى، فهو أعلى أنواع الطاعات التي يحصل بها علو الإسلام وظهوره على سائر الأديان، فهو أعلاها بهذا الاعتبار. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه في آخر هذا الحديث خطر اللسان، وأن الواجب كفه عن الحرام، حيث أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أي الزم الصمت ولا تتكلم إلا بخير. فتعجب معاذ رضي الله عنه كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك. وهذه الكلمة تقولها العرب للحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أي أن من أسباب دخول النار ما يتكلم به المرء بلسانه من أنواع المعاصي، لأن اللسان قد ينطق بالكفر والشرك وكبائر الذنوب. أعاذنا الله من النار بمنه وكرمه، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: أهلا بكم أحبتنا الكرام، نرحب كذلك بزميلنا في الحربي أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ سبيت، أستاذ الرزاق، المستمعين، فريق البرنامج.
4: الله يصبحك بالخير والسرور والحبور يا أبو فهد، ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية.
3: بسم الله. لأول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة يحصل على شهادة تقدير ستريلينج العالمية.
4: الشؤون الإسلامية بالمدينة تنفذ برامج توعوية وخدمات ميدانية للمعتمرين والزوار في 19 موقعا.
3: إجابة السائلين في المسجد النبوي خدمات شرعية ميدانية ورقمية لإثراء تجربة الزائرين.
4: مكتبة مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ذاكرة علمية موثقة عبر القرون تستقبل ضيوف الرحمن بعد الحج.
3: أساور ذكية تحمل أطفال في المسجد النبوي، اعرف كيفية الحصول عليها.
4: قافلة إغاثية جديدة من مركز سلمان للإغاثة تصل إلى غزة.
3: انطلاق الموسم السادس لمبادرة إنتاج عسل المانغروف 2026.
4: عشبة الربلة في الحدود الشمالية تعزز تنوع الغطاء النباتي وتقاوم الجفاف.
3: مستشفى الملك خالد للعيون تقنية إعادة تشكيل القرنية الكهرومانيكية مرحلة الأبحاث.
4: آثار جانبية خطيرة لمشروبات الدايت.
3: أخيرا دراسة تحذر من مخاطر التسول الإلكتروني.
4: نبدأ أبو فهد، ما أدري قد بغيت أقول أبو بكر، اللي أول مرة في الشرق الأوسط مركز أداء الصحة يحصل ما شاء الله على هالشهادة العالمية.
8: نعم، حصل مركز أداء الصحة التابع لوزارة الصحة على شهادة اعتراف وتقدير عالمية ليصبح أول جهة صحية في العالم تنال هذا التقدير ضمن برامج تقييم الإدارة التعاونية، وذلك خلال مؤتمر في الولايات المتحدة الأمريكية. ويأتي هذا الإنجاز تقديرا لنجاح المركز في تطبيق منهجيات التميز المؤسسي وتعزيز ثقافة التحسين المستمر ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، كما يعكس التزامه بتبني أفضل الممارسات العالمية في الجودة والأداء دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج تحول القطاع الصحي.
3: اللي بعدها الشؤون الإسلامية في المدينة تنفذ برامج توعوية وخدمات ميدانية.
8: نعم، مثل ما ذكرت سبيت، بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ برامج التوعية والخدمات الميدانية المخصصة للمعتمرين والزوار في 19 موقع بالمدينة المنورة، وذلك ضمن منظومة من البرامج الدعوية والإرشادية الهادفة إلى إثراء تجربة قاصدي المسجد النبوي والمعالم الإسلامية وتعزيز وعيهم الشرعي. وشملت المواقع المستهدفة ميقات ذي الحليفة ومسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الشهداء ومسجد الخندق ومسجد الغمامة وغيرها من المواقع.
4: ما شاء الله تبارك الله، إجابة السائلين في المسجد النبوي وهذه الخدمات الشرعية.
8: نعم، مثل ما ذكر سعد الرزاق، يعني تقدم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي خدمات التوجيه والإرشاد الشرعي والمواقع الميدانية موزعة في أرجاء المسجد، بالإضافة إلى قنوات رقمية وخدمة الاتصال الهاتفي، وهذا يسهل للزوار والحجاج الوصول إلى الفتاوى والإجابة الشرعية المعتمدة، تهدف إلى لخدمة أو الخدمة تهدف إلى تقديم إجابات موثقة لاستفسارات الزوار وفق منهج علمي رصين، وهذا يسهم في رفع مستوى الوعي والأحكام الدينية وتعزيز الطمأنينة أثناء أداء العبادات.
3: أيضا ما شاء الله، من أراد يعني الثراء العلمي، مكتبة المسجد النبوي ذاكرة علمية موثقة عبر القرون تستقبل ضيوف الرحمن بعد الحج.
8: نعم، تستقبل مكتبة المسجد النبوي ضيوف الرحمن الزوار والحجاج القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وفتحت أبوابها للزوار، وهذا يتيح لهم الاطلاع على محتواها العلمي والاستفادة من خدماتها المعرفية في بيئة هادئة داخل رحاب المسجد. وتعد مكتبة المسجد النبوي من أعرق المكتبات الوقفية في العالم الإسلامي، وتمثل ذاكرة علمية موثوقة عبر القرون ومركز معرفي بارز يسهم في دعم الحركة العلمية والثقافية في المدينة المنورة عبر ما تقدمه من خدمات. وتقع المكتبة في الجهة الغربية من المسجد النبوي عند السلم رقم 10، فيما خصصت مرافق مستقلة للباحثات وطالبات العلم في موقعين، الأول من الجهة الشمالية عند باب 24 والثانية من الجهة الشمالية الغربية عند باب 12، بما يعكس تكامل الخدمات وتيسير وصول المستفيدين للمكتب.
3: أيضا اللي بعد أبو فهد الأساور الذكية هذه اللي تحمل أطفال في المسجد النبوي.
8: نعم هذه برضه من الأساور يعني الجيدة هنا، يعني من الأساور المهمة طبعا اللي هي طبعا بالمسجد النبوي، تقدم العديد من البرامج والدروس، وكذلك من ضمنها هذه الأساور، وهذه جيدة صراحة يعني، وأوضحت لها أن الحصول على ساور التعريفية متاح من خلال مراكز خدمة الضيف في المسجد النبوي، والتي تشمل المراكز ذات الأرقام وذاكرين الأرقام، هي سوارة بسيطة توضع وخاصة للأطفال، يعني تجد أحيانا تشوف طفل أحيانا يبكي، وتشوف أحيانا أسرة يعني مذعورة تبحث عن طفلها أو طفلتهم، ولكن في أشياء تختمهم موجودة، يعني أنتم تأتي للعمرة أو تأتي للزيارة ترى في حتى في المسجد الحرام برضه موجودة هذه الخدمة.
4: عسل المانجروف أبو فهد حدثنا عنه.
8: عسل المانجروف انطلقت أعمال الموسم السادس لمبادرة إنتاج عسل المانجروف لعام 2026 التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بمشاركة 24 نحالا من مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار دعم قطاع تربية النحل للاستفادة من المناطق البيئية الساحلية وإنتاج عسل المانجروف الطبيعي، وتنوع مواقع يعني آسف يعني تتوزع مواقع المبادرة يعني على 6 مواقع تشمل عدد من المواقع التي تم ذكرها. أكدوا في حديث لهم أن المبادرة تمثل نموذج وطني ناجح يجمع ما بين المحافظة على البيئة الساحلية وعدم ودعم التنمية الريفية والاقتصادية. أشاروا إلى حرص الوزارة على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتمكين النحالين من الاستفادة من المقومات البيئية. دائما يسألون على المنقروف، يقولوا ترى المنقروف هو شجر.

0: فهد عشبة الربلة ولا الربلة في الحدود الشمالية؟
1: الربلة. الربلة احنا نقولها الربلة بلهجتنا. الربلة معروفة عشبة الربلة، إذا شفتها يمكن فيها عدد من الورقات، يمكن سعد رزاق يقدر يعطيكيها كذا بأسلوبه، لكن أنا بقرأ عليكم الخبر اللي هي تعد عشبة الربلة من النباتات البرية التي تنمو في عدد من المواقع الصحراوية وشبه الصحراوية بمنطقة الحدود الشمالية، وتمتاز بقدرتها العالية على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، مما يجعلها من النباتات التي تسهم في تنوع الغطاء النباتي. تظهر الربلة خلال موسم الأمطار والربيع في الأراضي الرملية والمفتوحة، تنمو على هيئة نبات عشبي صغير ذي أوراق قاعدية متقاربة، وتنتج سنابل زهرية دقيقة تحمل بذور تعرف بقشور الاسبوغل أو زي كده، التي اكتسبت أهمية واسعة عند الاستخدامات الغذائية والصحية.
2: ما هي القرنية الكهروميكانيكية يا أبو فهد؟
1: أبي سبيت يقرأها
2: إذا قالها خمس مرات لا عسل ما نقروف.
1: المرة الأولى بنعطيه مرة عشر بس ما لكن خلنا نشوف. طيب. لا أقع نفس الخطأ اللي وقع فيه سيسير، هو مو خطأ بس طبعا تعرف النطق الإنجليزي. لا إذا كان مكتوب بالعربي أحيانا النطق يصير صعب،
0: ترى لو كاتبها بالإنجليزي جبناها صح.
1: هذه أوضح مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن مقطع فيديو متداول مؤخرا يتناول تقنية لتصحيح النظر دون الحاجة إلى الليزر أو التدخل الجراحي، يظهر تقنية تجريبية تعرف باسم إعادة تشكيل القرنية الكهروميكانيكية، وهي إحدى التقنيات الحديثة التي لا تزال قيد الدراسة والتقييم العلمي. وبين المستشفى أن هذه التقنية تعتمد على إعادة تشكيل القرنية باستخدام تيار كهربائي ضعيف دون اللجوء إلى أشعة الليزر أو إزالة جزء من أنسجة القرنية. ويقولون أنها طبعا من خلال الخبر أنها لا زالت في يعني طور الدراسات الأولية والتجارب البحثية. أكد أن التقنية لا تزال في مرحلة الأبحاث والتطوير ولم تحصل على حتى الآن على الاعتماد اللازم. شدد المستشفى هذه نقطة مهمة على أن تقنية تصحيح الإبصار المعتمدة طبية مثل عملية الليزر والإجراءات العلاجية الأخرى المعترف بها لا تزال يعني تمثل الخيارات العلاجية المتاحة. دعا المستشفى اللي هو مستشفى الملك خالد التخصصي العيون أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومة الطبية من مصادرها الرسمية والموثوقة. نروح للأخير، خبرنا الأخير، إيش رأيكم؟
0: يلا تفضل.
2: بالدايت؟
1: لا ما هو الدايت،
0: تسول.
2: طيب يلا
1: تسول وتمان الدايت.
2: والله الدايت انه مهم والله، انا بعض الشباب
1: اي والله نعم يعني رغم يعني خلو من السكر طبعا ومشروبات الدايت وعلى احماض مثل يعني عدد من الاحماض، لكن هنا ذكروا تشير دراسات الى ان المحليات الصناعيه قد تؤثر بحساسيه الانسولين ومستويات السكر في الدم، ما قد يرفع خطر الاصابه بالسكر من النوع الثاني. اوضحت كذا يعني من ضمن الخبر اوضحت ابحاث ان بعض المحليات الصناعيه وقد يعني تشكل يعني عبء على الكليتين ما يتعرضهم للتلف على المدى الطويل. التحذير تناول مشروبات الدايت بين حين وآخر قد لا يشكل مشكلة، لكن تحويلها إلى عادة يومية قد يرتبط بمشاكل صحية غير مرغوبة. ولا واحد حط مخباتك يوم يطلع لعلبة كذا ويقول خذ هذا سكر دايت.
2: صحيح، لو نستبدل بعصير البرتقال الطبيعي مع الوجبات تراها لذيذ جدا،
1: وهذا شيء طيب. نروح التسول.
2: يلا سم آخر خبر.
1: شوفوا يعني للأسف أن الآن نشوف ناس على وسائل التواصل وفي ناس يتفاعلوا معهم، يقول لك أكدت دراسة علمية حديثة أهمية تعزيز الوعي بخطورة التسول الإلكتروني عبر حملات توعوية وبرامج تثقيفية رقمية خاصة لفئات الشباب لتمييز الحالات الحقيقية من المحتالة على المنصات الرقمية. أوصت الدراسة بدعم إنشاء منصات رسمية لجمع التبرعات، عندنا الموجود ما شاء الله إحسان، لكن دعت إلى سن تشريعات واضحة تجرم التسول المنظم ووضع عقوبات تحد من انتشاره مع تعزيز دور الجهات الدينية والإعلامية في توجيه الأفراد نحو التبرع الآمن والموثوق. طالبت الدراسة شركات التواصل الاجتماعي بتشديد الرقابة على الحسابات الاحتيالية، كما أكدت أهمية دور الأسرة في توعية الأبناء باستخدام المنصات. بناخذ التسول فاتورة لسداد فواتير وهمية لنشر فواتير كهرب أو إيجار أو علاج أو مخالفات مرورية وطلب سدادها، الحالات المرضية استخدام صور وتقارير طبية قديمة ومزورة لاستعطاف المتابعين، نشر صور ومقاطع الأطفال ومسنين بهدف إثارة التعاطف، استخدام برامج آلية تكرر الرسائل والاستعطاف وترد على المتابعين، التظاهر بالانتماء إلى جهات خيرية أو إنسانية، استغلال البثوث المباشرة وطلب الهدايا والتحويلات، اختلاق مواقف يعني إنسانية مؤثرة، من ضمنها قلت لها جتنا فارغة ولا نجد مناكله،

0: تحتاج قيمة الفاتورة كهرباء قبل فصل الخدمة، نطلب سداد فاتورة. تصدق واحدك اليوم يقول لي سددنا فاتورة ولقيناها محطة بنزين،
1: بي الله يستر،
0: والثاني يقول سددناها وطلعت مغسلة ملابس، والثاني يقول سددناها وطلعت خضار. انتبهوا، هذاك اللي يقول لك اتمنى ما يجي المغرب وتحت مسؤوليتي وانا وبذمتي انها اسرى بعدين يعطيك فاتوره بسيطه 400 500 600 يعني مبالغ بسيطه عشان، لكن لو ترجع تلقى الفاتوره دي محطوطه 50 60 مره موجوده، هي نفسها ونفس الرقم ونفس المعلومات، اللهم انها تكرر باسماء من اطراف اخرين. واحد يقول سياره اسرى ما تملك سياره، راح يقول شريت لهم سياره، يقول بعد شهرين رجعت اتابع وسائل التواصل لقيت نفس الرساله موجوده ومكرره، وبنات ما عندهم سياره ووالدهم كبير في السن، فنحذر ثم نحذر منهم. الحمد لله عندنا احسان وغيرها نقدر نتبرع فيها، ولو واحد يلتفت يمين ويسار باخته قريبته ناس حوله محتاجين يعرفهم يقدم لهم المساعده، وشو اللي يبحث عن الناس المحتاجين.
1: صحيح، وايضا نحذر من التسول الاعلامي، ياخذ دقائق يعني من الفقرات الاخرى. ابو فهد
0: سوينا وقضينا
1: يا حبيبي،
0: خلاص.
1: جزاك الله شكرا جزيلا لك ابو فهد، الله يحفظك.
0: شكرا لكم، ما تقصرون، ان شاء الله نجد نلقاكم في الغد
1: ان شاء الله، في امان الله، الله يحفظك.
0: السلام
2: عليكم. اللهم بك اصبحنا،
3: بك اصبحنا. هدى للناس، للناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا الشيطان

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله تبارك الله، تلاوة طيبة مباركة للشيخ الدكتور عبد الله بن عواد الجهني، جزاه الله خيرا وأدام الله عليه الصحة والعافية.
3: اللهم آمين. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا هذه، نتحدث فيها عن جزء من آية كريمة وهي قول الله جل وعلا وهو خير الرازقين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى خير الرازقين، يعني وهذه الخيرية يعني تعطيك معاني. أول شيء أنه سبحانه وتعالى هو الأوسع جل وعلا رزق أصلا، يعني كل الرزق من عنده جل وعلا، فابتغوا عند الله الرزق. ثاني شيء أنه يعطي الرزق بالقدر الذي ينفعك، يعني أنت أحيانا ربما لو مثلا تطلب من مثلا غني أو ثري يمكن يعطيك هو مال، لكن قد يكون في هذا المال مضرة عليك، وقد يكون فيه. الله سبحانه وتعالى يرزقك المال الذي ينفعك ويفيدك بالقدر وبالوقت وبالكيفية التي إن شاء الله يكون فيها نفعك في الدنيا والآخرة، وذلك جل وعلا هو خير الرازقين سبحانه وتعالى.
2: حبيبي إبراهيم، كذلك المستمع الكريم، نستمع لحديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة، ثم مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالرزق مقدر ومعلوم، والإنسان في بطن أمه لم يكتمل بناء وتشكيلة، فلا يزيد رزقه عند خروجه على ما كتب ولا ينقص. فالإنسان يعني يطمئن ويقر بالا، وسبحان الله، يعني الرزق الحين الأجل يطرد الإنسان، يعني إذا جاء الموت فالرزق ترى يطردك كذلك. فالواحد يعني هذا لا يعني أنه ما يسعى، يسعى ويكتع في هذه الحياة، لكن يعني لو فاته شيء لا يتأسى عليه كثيرا.
3: وهو خير الرازقين كما يقول أخونا سعيد سالم، يقول في مشاركته: يرزقك الله وأنت نائم، ويفتح لك أبوابا لم تطرقها، ويسوق إليك الخير من حيث لا تحتسب، ليس رزقه مالا فقط، فالعافية رزق، والسكينة رزق، وقلب يحبك بصدق رزق، ودعوة في ظهر الغيب رزق، يضيق عليك اليوم ليعلمك، ويؤخر عنك ليعطيك أجمل، ويمنعك رحمة لا بخلا، فإذا ضاقت بك السبل فقل بقلب مطمئن: حسبي الله وهو خير الرازقين. لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ووعده حق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاطمئن، رزقك مكتوب وسعيك مبارك، وتدبيره أعظم من تدبيرك، ومن خير الرزق أن يرزقك الله بمن يذكرك بذكر الله أمثالكم. جزاك الله خير في هذا البرنامج المبارك، شكرا لك يا سعيد سالم، الله يعطيك العافية. وممكن تذكرت حينما قال يعني أن الله سبحانه وتعالى أحيانا ربما يمنعك شيئا لأنه قد يكون أحيانا فيه ضرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث عليه الصلاة والسلام أنه يقول: إن الله ليمنع عبده أو حبيبه كذا، إن الله لا يمنع حبيبه المال كما يمنع أحدكم سقيمه الماء.
2: الله،
3: لأن السقيم هذا بضره الماء، يمكن هو وده بموت يشرب لكنه بضره.
2: إيه صحيح.
3: فأحيانا حتى العبد الذي يحبه الله سبحانه وتعالى يمكن يمنعه الله من مثلا مال كثير وكذا،
2: صحيح،
3: محبة له، لأنه يعرف أنه ربما يعني يطغى أو يفسد أو يكون له فيه ضرر، فيمنعه محبة له.
2: واللي يحب المال أبو إبراهيم يشبه اللي يسمونها مستهلك، اللي يستهلك في الصحراء يتوه، ثم مثلا يجدون بعد يومين وقد شارف، يعني خلاص عطش عظيم جدا، فهو الآن تلقاه ينتفض يرغب في الماء، يبي عطني عطني. لكن أنا سمعت أنه من بعض المختصين أنك لو عطيتها الماء ربما يسبب له انتكاسة صحية خطيرة، فيقول تأخذ ثمرة وتبللها بالماء ثم تبدأ تنقط فيه قليلا قليلا حتى يبدأ يستعيد وعيه. فسبحان الله، يعني تشبيهك جزاك الله خير أبو إبراهيم جميل جدا.
3: الله يجزاك الله. أيضا من المشاركات كذلك هذه مشاركة، يقول: السلام عليكم. ساعة الرزق ليست مقصورة على كثرة المال، الصحة، يمكن هذا يمكن الكلام ذكرته أنت في بداية الحلقة أبو عبد الله، وكثير الحقيقة من المشاركين جزاهم الله خير يؤكدون هذا الموضوع، يقولون: الصحة والعافية رزق، العلم النافع والعمل الصالح رزق، الذرية الصالحة رزق، الراحة في القلب رزق، كلها من أعظم الأرزاق، وصلة الأرحام رزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب يبسط له في رزقه وينسأ له في أثر فليصل رحمه. ومن أجمل ما يرزق به العبد أن يرزقه الله القناعة، فكم من غني يشكو الضيق، وكم من قليل المال يعيش في سعة وطمأنينة. أحسنت يا بندر من المدينة المنورة، وذكرت أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح
2: الله،
3: يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالفلح. من هذا؟ قال من أسلم، هذه وحدة، ورزق كفافا، رزق يعني يكفيه، وقنعه الله بما أتى.
2: الله أكبر.
3: إيه، فهنا هذه يعني عنوان الفلاح، يعني أن تكون مسلما مهتديا على شرع الله، ويعطيك الله الرزق اللي ما يحوجك لحد.
2: صحيح.
3: تأكل وتشرب وتلبس وأيضا مقتنع بما أتاك الله سبحانه. صحيح.
2: أنا أذكر يعني كنا في سنية الطلب أظن في المرحلة المتوسطة، كان هناك حارس المدرسة، وكان يعني يسكن أو يقطن داخل المدرسة، لديه سكن خاص، فكان يعني يكلمنا ويكلم الطلاب بعد نهاية الدوام، فقال أنا أخذ لي أشتري لي دجاجة وأطبخها، ثم يطبخونها على البيت، ثم أشرب لبن، ثم أنا من العصر يا الله لك الحمد أنا في نعمة وفي عافية وأشرب الماء البارد. فيعني يمكن المدرس جزاه الله خير ما وصلنا الرسالة اللي وصلنا هذا المسن، فيعني أعطانا وحنا في هذا السن المبكر أعطانا تصور آخر الحياة، نظرة للحياة، قضية القناعة كما تفضلت بالرزق، قضية الواحد يشكر النعم التي تحيطه من كل جانب. وهذا لا يعني كما قلنا الإنسان ما يطلب كذلك الرزق من الله عز وجل ويسعى إليه ويكتح، لكن قضية وجود القناعة ووجود الشكر الله عز وجل على النعم التي تحيط بنا من كل جانب، ترى هذا ملمح مهم جدا، ويجعل السعادة ترفرف في قلبك، لأن ترى السعادة عزيزة. البعض أبو إبراهيم يقول أنا والله ما أنا بسعيد إذا ما اشتري السيارة الفلانية، لأن أكون سعيد حتى أشتري البيت الفلاني بالمواصفات الفلانية. ترى السعادة عزيزة نفس. صحيح. لن تأتيك وأنت عندك هالمتطلبات. عش حياتك كما أو افرح بس، يعني عش السعادة كما تعيشها واقعا في حياتك. الواقع اللي أنت فيه أبد غرد بالسعادة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقك القناعة والكفاف.
3: يا أخي سبحان الله، ذكرتني يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: يعني يفرح ويسعد بأي شيء، تلقى شيء بسيط يعني سلام. أكل يعني نام عليه الصلاة والسلام وقام لي عنده قدامه جدي مطبخ
2: ما شاء الله تبارك.
3: النبي صلى الله عليه وسلم بسط وفرح وقال يعني من أحسن من قال لجابر من أخبرك حبنا اللحمة يا جابر.
2: الله
3: يعني. ومرة حينما كان يسأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ضيف ولا عنده أحد، قال الله من يسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. فجاء له بجدي مشوي، قال هذه فضل الله وننتظر رحمته.
2: صحيح.
3: في افرح بفضل الله اشياء بسيطه تفرح بها، اما انك زي ما قلت انت ما انت فارح ولا سعيد لين يجيك الشيء الفلاني ولا تطبخ الشيء الفلاني، فتقعد طارد سراب.
2: صحيح. والواحد كما قلنا يدعو الله عز وجل بالرزق وان يتسع رزقه، حتى لو جاء مثلا رزق من المال فيعني يتصدق دروب الخير، وكذلك يعطي الفقراء والمساكين، ويحاول أن يبني المساجد ويدعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ويبشر بالخير من الله جل وعلا
3: سبحانه. معنا مين؟ علي. السلام عليكم ورحمة الله يا علي.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من جيزان ها؟
1: أي نعم جيزان.
3: يا مرحبا تفضل.
1: والله الأرزاق بيد الله، ومن صف النية لوجه الله في كل شيء، الله يرزقه من يضيع أحد، يقول الله في القرآن الكريم والله خير الرازقين. يعني كل شيء بالنيات، كل شيء بالنيات، يعني تصفي النية، يعني لا تشيل الدنيا على عليك ولا شيء. الله موجود، لا تشيل الهم، والله موجود
3: جايز
1: لأن تقلوا بالناس، الله منفرج كل شيء.
3: سبحانه حسنت.
1: اي والله
3: جزاك الله خير يا علي، بارك الله فيك. وفعلا دائما الإنسان سبحان الله اللي نيته طيبة ويحب الخير للغير، أولا هذا من يعني علامات الإيمان، وأنه لا يكتمل إيمان المؤمن حتى يحب لغيره ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولكن سبحان الله معروف عند الناس، يعني منتشر أن الإنسان اللي يحب الخير إيصال الخير لغيره ولا يحسد الناس وده كل الناس أنهم يعتاشون يترزقون الله، تجد أن الله يفتح له أبواب الرزق والخير والبركة، لأن الله شكور جل وعلا سبحانه، وهو أكرم منه. الإنسان إذا كان كريم فالله أكرم منه، إن كان جواد فالله أجود منه، إن كان معطاف الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع جل وعلا. جزاك الله خير يا علي.
2: نذكر أبو إبراهيم أحد أسامة، تفضل يا أسامة.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
4: وحياكم الله بخير.
2: يا والله صباح الخير، الله يحييك.
4: الله يحفظكم إن شاء الله.
2: يا هلا، الله يحفظك.
4: ومن أجمل الأرزاق التي يرزقنا الله سبحانه وتعالى بها في هذه الأيام وجود برنامج أمثالكم.
2: الله يجزاك خير، وأيضا وجود مستمعين مثلك، الله يحفظك. تفضل.
4: الله يحفظك. أنا بس يعني نتأمل في رزق الله، سأت رزق الله سبحانه وتعالى في آيتين.
2: نعم.
4: في الآية الأولى التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة
2: الله.
4: أنبتت سبع سنابل
2: في
4: كل سنبلة 100 حبة
2: الله
4: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سعة رزق وسعة عطاء ما يعني عطاء الله واسع. والآية الثانية وأن للإنسان ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة والكفاف والرضا هو سبحانه وتعالى
2: أن يكون
4: مثلنا وإياكم على حق إلى أن نلقاه.
2: اللهم آمين. الله يجزاك خير يا أخانا الفاضل أسامة على هذه المداخلة الجميلة. وبالفعل الإنسان دائما يعني يحاول أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، وتصحيح الآية اللي ذكرها الله يجزاه خير وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. شكرا جزيلا لأخينا أسامة على هذه المشاركة. طيب بس أذكر موقف أبو إبراهيم، قضية ما يتعلق أيضا بالرزق، وأيضا الإنسان يعني دائما ما يسأل الله عز وجل الرزق في كل شؤون حياته، وهذا يعني أمر مهم وغاية كذلك في الأهمية حتى إن شاء الله يعني يرزقه الله عز وجل الرزق الحلال.
3: وشو؟
2: وحنا كنا عيد السؤال تاني، حنا وش كنا نتكلم فيه أبو إبراهيم قبل؟ أنا والله نسيت.
3: انت الموقف
2: اي بس كانت المداخله اللي كان قبل تكلم عن اي نعم اي
3: علي كان يتكلم عن نسيت والله
2: اي اي نعم اي نعم ذكرت
3: الطيبه احسن.
2: انا اذكر احد يعني اللي يعملون ما شاء الله في وسائل التواصل الاجتماعي، كان ما شاء الله تبارك الله لديه مشروع لعمل الكبسه السعوديه وما يسمى ايضا في المندي، فكان المتابعين يدخلون عليه يقول كيف انت تشرح بالتفصيل للمتابعين كيف يصنع، ما تخاف ان يسرقون الفكره لانه عامل مشروع. قال ابد رزق، انا عجبتني كلمه قال رزق الله واسع، خزائن الله عز وجل لا تنفد، اللي يرزقني يرزق غيري والله يرزقهم ويبارك لهم، وانا بشرح لهم بالتفصيل تماما. فيعني عجبتني ما شاء الله يوم تفضلت يوم قال علي ان الانسان يتمنى الخير للاخرين، لان يعني خزائن الله عز وجل ملأة لا تنفد سبحانه وبحمده. فالواحد يكون عنده الهم انه يعني ينفع الاخرين ويتسبب بنفع الاخرين بعد توفيق الله.
3: صحيح. يمكن هذه الآية يعني هو الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
2: الله
3: أكبر. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبحان الله. راجعها.
2: تفضلي.
3: الشاهد أنه يعني وفيها كذا ملمح على أن من أراد الرزق عليه بالإنفاق.
2: الله.
3: الإنفاق طبعا أعظمه وأولاه هو الإنفاق على الأهل دائما. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة. صح الآية.
2: إيه نعم ما شاء الله عليك.
3: فالشاهد أنه إذا أنفقت على أهلك أبشر بالخلف، وإذا أنفقت تصدقت أبشر بالخلف من الله سبحانه وتعالى. والخلف يكون مال ويكون أيضا بركة ويكون حفظ ويكون أيضا أجر وثواب في الآخرة.
2: الله.
3: أنت بس أبذل يعني مما قال الله سبحانه وتعالى يعني ما ومن ما تقرب من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. يعني أنت إذا بدر منك شيء بسيط تجاه الله أو تريد به ما عند الله سبحانه وتعالى أبشر بالشيء الواسع العظيم من عند الله سبحانه وتعالى.
2: مع أن الله الغني وحنا الفقراء.
3: بالضبط.
2: وسبحان الله يعني شوف لا إله إلا الله يعني رحمة رب العالمين.
3: سبحانه وتعالى. إيه. نسأل الله يرزقك.
2: الله.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم. اللهم بك أصبحنا.
5: بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا.
5: ضيف الحلقة.
0: ضيف الحلقة.
2: الحلقة. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وهو خير الرازقين هو حديثنا في هذه الحلقة، ومستوحى أيضا من هذه الآية الكريمة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من واسع فضله، ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام في هذه الزاوية بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عادل ابن محمد السبيعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله صاحب الفضيلة.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبالسادة المستمعين والمستمعات جميعا وبزميلك الله يحفظكم.
2: الله
7: يبارك،
2: اللهم أمين. شيخ عادل، بداية وهو خير الرازقين، لو تحدثنا عن المعاني العظيمة التي احتوتها هذه الآية الكريمة.
7: نعم، الحمد لله وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، الحقيقة يعني موضوع الرزق هذا موضوع هو ما يشغل كثير من الخلق، بل كل الخلق يشتغلون بالرزق، بل وليس بني آدم فقط بل وجميع المخلوقات، إلا أن هناك فرق بين المخلوقات وبين بني آدم. فسائر المخلوقات عندها من التوكل واليقين من خلال ما تقوم به ويرى من أفعالها أن الله سيرزقها، وأن الله جل وعلا لا يضيع أحدا. ولهذا يعني جاء في الأثر أن الطير في البرية والوحش والحشرات وذلك، جاء في بعض الآثار أنها تلعن عصاة بني آدم لأنهم بمعاصيهم يحرمون الرزق، فهي تعلم أن الرزق سيأتيها، وإنما البلاء هو في بني آدم بسبب معصيته وذنوبه. الرزق يعني هو يطلب بني آدم أكثر مما يطلبه أجله، كما جاءت الأحاديث، وإن كانت هذه الأحاديث يعني فيها ضعف لكن معناها متفق عليه عند أهل العلم، أن الرزق يطلب بني آدم، وأنه كما يعني أجله يطلبه أن رزقه أيضا يطلبه. وعلى كل حال، الله عز وجل حين خلق بني آدم رزقه وقال للأبوين عليهم السلام آدم وحواء فكلا منها رغدا حيث شئتما. فمن أول يوم خلق الله عز وجل آدم وخلق معه زوجه وهو يرزقه، ولم يتوقف رزق الله عز وجل لا عن بر ولا عن فاجر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح من حديث ابن مسعود إن الله عز وجل إن الله إذا يعني كان المولود في الشهر الرابع اكتمل الشهر الرابع، في رواية الثالث على خلاف الروايات، أنه يعني يبعث له ملك فيأمره بأربع كلمات فيكتب من هذه الكلمات رزقه، فيقول يعني رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق أيضا مكتوب على الإنسان، وهذا الكتب الذي كتبه الله في رزقه هل هو يزاد وهل ممكن أن يزيد؟ يعني إنسان كتب الله أن يكون رزقه وسطا، هل يطلب الرزق الزائد؟ هل يطلب كذا؟ نعم، نحن مشروع لنا أن نطلب من الله زيادة الرزق وأن يكون الرزق لنا فيه خير، لكن يعني الزيادة هذه ترجع إلى قاعدة الخلاف المعروف بين أهل العلم، هل يعني ما كتبه الله يتغير في اللوح المحفوظ؟ ففلان كتب أن رزقه وسطا فيجعله الله يعني من أهل الثراء أو ما إلى ذلك، هذا محل بحث لأهل العلم، وليس هذا يعني الوقت أو هذا يعني مناسب لطرح مثل هذا الأمر. وإن كان الذي رجحه جماعة من أهل العلم نعم أن الله يغير ما في اللوح المحفوظ بسبب دعاء بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فيمحو الله ما يشاء ويزيد وينقص، هذا له يعني له أن يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن باختصار أنا أريد أن أنبه على أن يعني أن كلمة جاءت في القرآن في مواضع والله إن الله خير الرازقين، جاءت أحيانا بالتأكيد باللام، هذه الخيرية هنا هي خيرية مطلقة، فالرزق الذي يرزقه بنو آدم لأضرابهم من الناس كرزق مثلا رزق الأب لابنه، أو رزق الوالي لرعيته أو رزق الرجل لزوجته أو لعامله أو لمولاه أو ما إلى ذلك، هذا رزق يعني لا بد أن يقع فيه شيء من الخلل مهما اجتهد العبد مهما اجتهد. ولذلك نجد بعض الآباء يفسدون أبنائهم بالإسراف والتبذير الذي يفسدهم، وبعضهم يفسد أبنائه بالتقتير والشدة التي يقتر عليهم. وكل هذا وقع في كل زمان أو يقع في كل زمان ومكان. الخير الرازقين أي الذي يرزق بلا ضرر ويرزق بلا حد وبلا يعني نهاية، ولكن يرزق بحكمة واعتدال، فهو جل وعلا يرزق جميع المخلوقات، لكن رزقه جل وعلا فيه فرق بين رزقه ويعني رزقه سبحانه وتعالى ورزق المخلوقات ورزق المخلوقات الأخرى التي ترزق ملاحا. حتى الوحش الآن يرزق أبنائه، حتى البهائم ترزق أبنائها، لكن الفروق بين الرزق رزق الله سبحانه وتعالى أن مثلا رزق الله لا ينفد،
2: الله
7: خلاف رزق العباد، فإنه مهما أعطوا فإنه ينفد أو يأتي يوم ينسون أو يقصرون أو ما إلى ذلك.
3: ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
7: كيف؟
3: أقول كما قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
7: ما عند الله باق، نعم. أيضا يعني من الأشياء التي ينبغي على العبد التنبه لها هي أن رزق الله تعالى عام للجميع، وهذا منتهى العظم منتهى الكرم. ولهذا استدل الله عز وجل على رزقه للمخلوقات، استدل على توحيده وعلى أنه يعني ما دمت أرزقكم، طيب قل يعني من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. فإذا إذا كان الله هو الرازق فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، فهذا أمر يعني ينبغي التنبه، فهو يرزق جل وعلا الجميع ولا يمنع رزقه عن أحد. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أيضا رزق الله عز وجل لا يقتصر على الدنيا، ففي الدنيا قد يغيب الإنسان بعقله ووجدانه عن أن الله هو الرازق الحقيقي، فيميل قلبه إلى المخلوق كما تميل المرأة إلى زوجها، يميل الولد إلى أبيه أو إلى غير ذلك، مدير العمل أو ما إلى ذلك، يظن أنه يملك شيئا من الرزق. وهنا هذه مسألة يعني اتسع الوقت تكلمنا عن أحيانا أنه يقع فيها بعض الشرك بالله من حيث لا يشعر الإنسان، ويعني شرك أصغر وأحيانا يكون شرك أكبر، لكن هذا يعني يحتاج إلى بسط وبيان. طيب. رزق الله عز وجل يكون في الدنيا والآخرة، يعني لا يكون في الدنيا فقط بل هو في الدنيا والآخرة، ويعم أيضا جميع المخلوقات، ليس بني آدم أو الجن أو كذا، يعم جميع المخلوقات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استنجاء يعني بالعظم أو بالروث وكذا، فقال إنها طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن، فلا يجوز الإنسان أن يستعمل العظم أو الروث أو البهائم ليستنجي به بعد قضاء الحاجة، هذا لا يجوز لأنه يفسد ذلك على إخواننا من الجن.
3: شيخ حفظكم الله، يمكن في بعض يعني الوقت داهمنا وفي بعض الحقيقة المحاور يمكن مهمة شوي يعني ودنا نطرح حفظكم الله.
7: طيب ما في إشكال،
3: الله يسعدكم.
7: لكن أنا أحب أن أنبه أخي الحبيب، أنا ما أدري يعني الوقت يتسع ولا لا، فأنا أنبه إلى أن الرزق الذي ينبغي أن ننتبه له لا يكون ماديا، يعني هذا أكبر خطأ يرتكبه كثير من الناس.
3: صحيح.
7: أنه يظن أنه ما رزقه الله إلا إذا أعطاه مال، أعطاه دار، أعطاه سيارة، أعطاه أولاد، أعطاه كذا. لا، رزق الله عز وجل ألطف من هذا بكثير. رزق الله إيمان ويقين، وهو هذا أعظم الرزق وأعظم الخير. رزق الله يكون بالطمأنينة وراحة البال. رزق الله يكون بالصحة الجيدة. رزق الله عز وجل يكون بالأولاد البارين، بالمرأة الصالحة المطيعة، يكون أيضا بالزوج الحاني الطيب، يكون أنواع. فنحن إذا سألنا الله عز وجل الرزق لا يعني ينبغي أن ننتبه إلى أن لا نسأل الله الرزق المادي فقط، بل نسأل الله الرزق بكل أنواعه. وهذا له دليل، وهذه فائدة أرى أنها مهمة ينبه الناس عليها دائما، هو أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل بمعنى من المعاني أنه يعمم هذا المعنى في قلبه وفكره بشكل كبير، وهذا يدل عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره، قال لما قال علمني دعاء، فقال هذا علي رضي الله يقول للنبي علمني دعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم، يعني يا علي لا تقصر الهداية الهداية الأخروية فقط، ولا تقصد السداد سداد الرأي وسداد العمل، بل انوي به كل ما تحمل هذه الكلمة من معاني.
3: جميل.
7: فالإنسان يعم، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل، لأن المعطي لا حد لعطائه جل وعلا، فهو إذا أعطى ولا حد له.
3: جميل.
7: هذا أمر أنا أحب أن أنبه إخواني الكرام الكريمات إلى هذا المعنى، دائما إذا دعونا الله بالرزق لا نقتصر على الرزق المال أو السيارة أو الزوج، بل أقول اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، ونقصد بالرزق كل ما يتسع له هذا المعنى ويدخل فيه.
3: جميل.
7: من خير الدنيا والآخرة.
3: دكتور جزاك الله خير، بارك الله فيك. يعني حقيقة لفتة الجميلة جدا، نسأل الله ينفع بها، وأيضا نسألك حفظك الله، لماذا أيضا يسيطر القلق على البعض رغم الحمد لله النعم كثيرة ومتوافرة بفضل الله؟
7: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلق لا يأتي إلا من قلة اليقين، وقلة اليقين سببها عدم معرفة الله سبحانه وتعالى من وجه، وعدم العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى من وجه، وملء القلب بالمعاصي وملء القلب بالهموم والغموم التي يعني لا وجه لها لا عقلا ولا شرعا. يعني إنسان يخاف من الغد أو يخاف من أن يعني لا يكون له عمل، طيب هل هذا الغيب الذي يعني هل هو أتى لم يأتي؟ فما يدريه، فكل يوم يرزق الإنسان، كل يوم يرزق الإنسان، ولولا يعني أن هذا كم من إنسان يعني ظن أنه لا يأتيه رزقه، فإذا به يأتي الرزق أضعاف ما كان يتخيل، أضعاف ما يعني ما يكون يتخيل هذا الرزق الذي جاءه. فإذا وهذه القصص لا حصر لها، يعني البراهين والأدلة المحسوسة أنا أتكلم عنها، أما ما يتعلق بالقلق الذي يحصل في الناس أو قلة العلم بالله، قلة الإيمان به جل وعلا، فإن حسن الظن بالله من الإيمان، وسوء الظن بالله عز وجل قد يصل بالإنسان إلى والعياذ بالله الخروج من الدين كما قرره العلماء. الإنسان يحسن الظن بربه ويعلم أن الله عز وجل يعني لا يتكاثر شيء أعطاه، وأنه لا يمنع إلا لحكمة، لا يمنع إلا لحكمة، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام قال ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته.
2: الله أكبر. الله أكبر.
7: يعني حسن الظن بالله هذا بحد ذاته عبادة،
2: صحيح،
7: وهذا بحد ذاته دواء وعلاج. حتى المريض الآن المريض يسأل الله رزق الشفاء،
2: الله.
7: الشفاء رزق من الله سبحانه وتعالى، إذا أحسن الظن بأن الله سيشفيه وكذا خف عليه المرض.
2: والله كلامكم جميل يا دكتور، لكن والله الوقت أدركنا، بس دكتور إن أذنت لي أنا أسمعك تقول الرزق، فهل في فرق بين الرزق والرزق؟
7: لا، الرزق هو النفس الشيء الذي يرزق، ذات الشيء، وأما المصدر فهو رزق،
2: الرزق من الله عز وجل.
7: أي نعم، يعني نقول مثلا أنا رزقت ابني سيارة، الرزق الذي رزقته ابني هو السيارة.
2: جميل.
7: لكن الفعل الذي كان مني هو الرزق
2: منه. دكتور يعني بأقل من دقيقة رغبتم ختم هاللقاء بكلمة، الله يحفظك.
7: أنا يعني أسأل الله أن يعني يملأ قلوبنا إيمانا بالله سبحانه وتعالى ويقينا به،
2: اللهم،
7: وأن يرزقنا أن نتعرف عليه أكثر سبحانه وتعالى، ونتعرف على يعني ما يعني الخير العظيم الذي أعطاه من قبلنا، والفرج العظيم الذي فرج به هم من قبلنا، ونعلم أن الله عز وجل سيعطينا مثل ما أعطاهم إن فعلنا مثل ما فعلوا من دعائه وتوحيده والتوكل عليه وخشيته والرغبة، وأن نعلم أنه لا يحول بين رزقنا وبين يعني أحد إطلاقا مهما كان، صحيح. لا من ملك ولا من بشر ولا ولو اجتمع ما في الأرض، صحيح. لو اجتمع ما في الأرض لن يمنعونا. فلذلك لما يعني أن يسأل الإنسان المخلوق ويترك سؤال الله؟ لماذا لا يتوكل؟ إلا أننا مأمورون بفعل الأسباب، وأن نتلطف في يعني ما أخذ ما نريد، ولكن من دون أن نفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وننهى عنه. والأخطاء في الرزق حقيقة يعني في طلب الرزق الأخطاء كثيرة، أخطاء الناس يعني مثل من يفعل يدفع الرشوة، مثل من يعني كما يسميها يعني لهم أسماء كثيرة،
2: فهلوة أو ذكاء أو شطارة
7: ذكاء أو هذه كلها هذه محرمة، هذه كلها محرمة ولا تأتي برزق.
2: الله يرزقنا الرزق الحلال يا رب. جزاكم الله خير صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا جزيلا لكم، ورزقكم الله والمستمع الكريم من خيري الدنيا والآخرة.
7: آمين، وشاكر لكم ولجميع الإخوان جميعا. الله يحفظك.
2: الله يحفظك. السلام
7: عليكم ورحمة
2: الله. السلام عليكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ خالد بن سليمان المهنة وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام، من جديد يتواصل حديثنا في هذه الحلقة وهو خير الرازقين، فمرحبا بكم جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: مستمعينا الكرام، بعد أن من الله على حجاج بيته الحرام بإتمام مناسكهم، تتواصل الجهود المباركة بخدمة ضيوف الرحمن، وتبقى مساهمات أهل الخير رافدا مهما لدعم المبادرات الإنسانية والخدمات المقدمة للحجاج. للحديث عن الجهود أو جهود جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر خلال موسم الحج، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله المنصوري، مدير إدارة تنمية الموارد المالية في الجمعية. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم بخير وبصحة وسلامة، حياكم الله.
2: الله يحييكم ويجزاكم خير على الجهود التي بذلتموها خلال هذا الموسم الاستثنائي ما شاء الله تبارك الله. يعني لو حدثتمونا أستاذ عبد الله عن أبرز المبادرات والخدمات التي قدمتها جمعية حفاوة خلال موسم الحج لهذا العام، أيضا وش الأثر اللي لمستوه على ضيوف الرحمن.
4: حياكم الله. أولا نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم من حجاج بيت الله الحرام صالح الأعمال.
2: آمين.
4: والحمد لله منذ وصول يعني طلائع وفود حجاج بيت الله الحرام، انطلقت جمعية حفاوة في تقديم مشاريع متنوعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة لضيوف الرحمن خلال الموسم هذا المبارك، ولله الحمد يعني تم توزيع أكثر من 1,065,000 عبوة ماء، ولله الحمد أكثر من 83,000 وجبة تم توزيعها على ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وبجوار المسجد الحرام، أكثر من 29,000 مصحف تم توزيعه أيضا كهدايا لضيوف الرحمن، أكثر من 200,000 حاج استفادوا من توزيع التمور، أكثر من 297,000 حاج استفادوا من توزيع الفواكه والسكريم والعصيرات، أكثر من 30,000 حاج في ساحات المسجد النبوي استفادوا من خدمات إرشاد التائهين والاستقبال والتطيب وتنظيم الدخول للروضة الشريفة، أكثر من 28,000 الحمد لله حاج استفادوا من مواقع إثراء التجربة في مكة المكرمة التي تقدم إثراء تجربة و توضيح وتعريف بالثقافة السعودية العربية الأصيلة وفق منظومة الحمد لله قدمها متطوعون مؤهلون في خدمة ضيوف الرحمن.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاكم خير، ما شاء الله الأعداد الكبيرة التي استفادت من هذه الخدمات. أيضا بعد ما شاء الله النجاح أستاذ عبد الله، أنتم كيف تقيمون دور المتبرعين وأهل الخير في دعم برامج الجمعية ما شاء الله لخدمة الحجاج؟
4: والله أول شيء نشكر الله عز وجل سبحانه أن يعني وفقنا جميعا لهذا العمل المبارك ونجاح هذا الموسم المبارك. نشكر يعني القيادة الرشيدة التي دعمت ونظمت ومكنت جميع الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن بأدق التفاصيل، فحتى القطاع غير الربحي شهد دعما يعني ومتابعة كبيرة من الجهات المسؤولة، مكنته من تنويع المبادرات وتعظيم أثر التبرعات للمستفيدين من ضيوف الرحمن، وسن أنظمة وإجراءات لجمع وصرف التبرعات وفق يعني حوكمة عالية. وهذه الأرقام التي سمعناها ما كانت لولا الله، ثم بدعم يعني المحسنين وأهل يعني الخير والبر والإحسان الذين نسأل الله أن يكتب يعني أجرهم وأن يتقبل منهم، سواء من ساهم بماله أو ساهم بوقته أو ساهم بجهده. واليوم الحلقة ما شاء الله يعني عن الرزق،
2: صحيح،
4: وما في يعني رافد يعني أعظم عند الله سبحانه وتعالى في تعظيم ومباركة الرزق مثل العطاء والصدقة التي يعني يبارك الله فيها المال ويبارك فيها الأرزاق بجميع يعني أصنافها. وما زال يعني باب الخير يعني مفتوح الحمد لله مع وجود حجاج بيت الله الحرام وبدء موسم العمرة الجديد، فالخير يعني ما زال مفتوح ووفق الحمد لله يعني نظام واضح في جمع التبرعات وصرفها. فبإمكان من أراد المساهمة ونيل الأجور أيضا أن يعني يبحث عن موقع التبرعات لجمعية حفاوة لخدمة الحاج المعتمر والدخول واختيار ما يريد من يعني أوجه الخير والبر والإحسان التي تقدم لخير الوفود في خير البقاع مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو من خلال التواصل على رقم الجوال 0353437866.
2: جميل، تعيد الرقم يا شيخ؟
4: 0353437866.
2: جميل، الله يعطيكم العافية وبارك في جهودكم أستاذ عبد الله المنصوري، وأنت مدير إدارة تنمية الموارد المالية في جمعية حفاوة. هذه الجمعية اللي ما شاء الله تبارك الله أصبح لها نشاط كبير جدا خلال هذا الموسم المبارك من خلال الأرقام التي ذكرتموها في بداية حديثكم، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا خيرا.
4: أجزاء.
2: شكرا.
4: حياكم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. يمكن قبل شوي قال الدكتور جزاه الله خير يعني نقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعني إحنا ما قلنا أن الله خير الرازقين، أن يعني يختلف رزق الله عن رزق غيره جل وعلا، أن رزق الله عام، الله يرزق البشر وغير البشر، يرزق المسلم والكافر والفاجر والمؤمن وغيرهم، كل ما في أحد يرزق رزق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى.
3: الله.
2: ما في أحد أصبر على أذى سمعه، يدعون لله ولدا ويدعون له الند وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويحميهم جل وعلا. فيعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفى بإرزاقهم.
3: صحيح.
2: فمثل ما ذكرت أنت بداية الحلقة أن حينما ذكرت الحديث وهو في بطن أمه يعني كتب رزقه، كل لقمة وكل حبة رز وكل قطعة دجاجة وكل لحمة وكل مكتوبة لك تاكلها، وكل شيء ما كتب لك ما راح تاكل.
3: أنا يعني كنت في المستشفى لحظة يعني قبيل وفاة والدي رحمه الله، فطلب مني قبل الوفاة يمكن بدقيقتين أو ثلاث علبة ماء فشربها، فقلت سبحان الله العظيم المكتوب لهذا الرزق قبل الوفاة بثواني معدودة.
2: الله يجعله الجنة. اللهم يسقي من نهار الجنة.
3: اللهم
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: أهلا بكم إلى موجز الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على سيادة لبنان وجيشها.
3: المملكة تجدد إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية الغاشمة لسيادة الكويتية والبحرينية. قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة الإيرانية.
2: الجيش الكويتي يعلن تعامله أمس مع 7 صواريخ باليستية إيرانية خلف شظاياها أضرارا مادية.
3: استئناف حركة الملاحة الجوية الكويتية بعد استقرار الأوضاع وزوال الخطر.
2: وزير الطاقة يؤكد أن الشراكة السعودية الروسية أثبتت قدرتها على الصمود أمام الأزمات العالمية.
3: وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع مجموعة سيستما ومعهد كاريمينسكي الجيولوجي الروسي.
2: إحباط تهريب 36,900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و23 كيلو جراما من الحشيش في جازان.
3: الشؤون الإسلامية تكثف جهودها التوعوية لخدمة المعتمرين بمسجد التنعيم.
2: الخطوط السعودية الأولى عالميا في انضباط مواعيد الرحلات.
3: تحول بكم إلى الشأن الدولي، المجموعة الخماسية تؤكد التزامها بدعم عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون.
2: الجيش الأمريكي يهاجم مواقع في إيران ردا على إطلاقها مسيرات معادية.
3: وأخيرا عقوبات أمريكية على شبكة لنقل غاز البترول المسال الإيراني.
2: قدمنا لكم أحبتنا المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز 8 صباحا، وما زلنا معكم مستمعين الكرام مستمرين في حلقتنا هذه من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، نتحدث فيها عن قول الله جل وعلا وهو خير الرازقين، ونستقبل الاتصالات والمشاركات على الرقم 011-40-52-999، ومن أراد إرسال مشاركة عبر تطبيق الواتساب فالرقم 0534-600-600، وكذلك بإمكان أن تكتب مشاركتك وتبعثها عبر تطبيق منصة إكس حساب اللهم بك أصبحنا. فيا مرحبا بكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: ما شاء الله، استمعنا لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ. من هو طاهر؟ الشيخ طاهر؟
3: ما شاء الله تبارك الله، دائما
2: طاهر سميلي ما شاء الله تبارك الله يوفقنا
3: وياه. المؤمن دائما طاهر ما شاء الله تبارك الله.
2: الله ان المؤمن لا ينجس.
3: الله اكبر.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. ونحن في هذه الحلقه نتحدث عن قول الله جل وعلا وهو خير الرازقين، ولا شك انه سبحانه وتعالى خير الرازقين. ويعني وفي سبحان الله الارزاق هي مثل ما قال ابو عبد الله مكتوبه واجال محسومه يعني مضروبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع مره ام حبيبه تدعو تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله وباخي معاويه وبابي ابي سفيان، هي بنت ابو سفيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها ثم قال لها لقد سألت الله لأجال مضروبة وأرزاق محسومة، أما إنك لو قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة، لا اللهم إنك لو قلت اللهم إني أعوذك من عذاب القبر وعذاب النار لكان خيرا لك. رغم أن الدعاء بهذا جائز، ما في إشكال يعني بطول العمر، ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأنس إن الله يطول عمره ويكثر رزقه وماله. وأيضا من الدعاء الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال جمعك لك دنياك وآخرتك، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. لكن النقطة المهمة كما ذكرها الدكتور عادل، إذا قلت رزقني حاول أنك يعني تستجمع الآن نيتك أن الرزق هذا ليس المال فقط، كل خيرات الله سبحانه وتعالى،
3: خير الدنيا والآخرة. أنا يعني أمس كنت مع أحد الأحبة الذين قدر عليهم رزقهم في جولة، في أنا دائم في نهاية الأسبوع قطار الرياض ما شاء الله جميل جدا التنقل به، فكنا نتناقش حفظك الله في موضوع الرزق. يعني هو حتى الآن لم يتمكن، نسأل الله أن يعني يرزقه حتى يتمكن من إتمام نصف دينه كما يقولون في الزواج. فكان هو قال لي كلمة صراحة عجيبة، يقول البعض ربما ينظر إلى شخص ثري جدا ويتمنى أن يكون مثلا في حاله، ما يدري ربما يكون له مثلا أولاد عاقين ولا أولاد سيئين ولا يكون عنده مشكلة صحية معينة،

0: تغطية
1: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. يستقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن والزوار للتعريف بجهوده في خدمة القرآن الكريم وكذلك نشره إلى العالم. نسعد بأن يكون معنا مستمعينا الكرام لتسليط الضوء على هذه الجهود المباركة في خدمة كتاب الله الكريم لقيادة هذا الوطن العظيم. نسعد بأن يكون معنا سعادة الأستاذ سعد بن راشد الدوسري الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ سعد. الأستاذ سعد، طيب لعلنا إن شاء الله أن نعيد الاتصال والتواصل مع الأستاذ سعد. وما أجمل حقيقة أن يختم الحاج زيارته لهذا الوطن وأيضا أدائه لمناسك الحج بهدية كريمة من خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بإهداء من المصحف الشريف، هذا المصحف الأنيق الذي يخرج من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وليس فقط يكتفى بأناقته وبأوراقه المصقولة وبأيضا خطه الجميل أبو إبراهيم، إنما أيضا يعني الموثوقية العلمية حيث وجود لجنة تراقب وتدقق وأيضا تبحث عن أفضل درجات الإتقان في خط هذا المصحف الشريف من حيث جودة رسمه وكذلك الأحكام التجويدية وضبطه كذلك بالشكل ليقدم للمسلمين بهذه الصورة المتقنة. نسعد مستمعينا الكرام بأن يكون معنا الأستاذ سعد بن راشد الدوسري الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ سعد.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا، حياك الله أخي.
2: الله يحييك أستاذ سعد. بداية، كيف يستقبل مجمع الملك فهد ضيوف الرحمن والزوار بعد موسم الحج للاطلاع على هذه الجهود المباركة لهذا الوطن في طباعة المصحف الشريف؟
3: الله يكرمك. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. المجمع يعتبر الوجهة الثالثة في المدينة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء بالنسبة لقاصدي المدينة، ويستقبل ما بين 3,000 و 7,000 زائر يوميا قبل، وطبعا على مدار العام يعني، لكن الزيارة يمكن تكون مكثفة أكثر في موسم الحج أكثر.
2: ماشي.
3: والزوار بإمكانهم تسجيل الزيارة عبر الموقع المجمع الرسمي، تسجيل المسبق، وكذلك كثير من الفنادق والحملات ترتب زيارات لأفرادها يعني أو للمشتركين فيها.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: وسجل المجمع العام الماضي قرابة 1,000,000 زائر، ونستهدف هذا العام الوصول وتجاوز إن شاء الله 1,500,000 زائر، وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، نسعى جاهدين لتطوير مسار الزوار لاستقبال 5,000,000 زائر سنويا بحلول العام 2030 بإذن الله.
2: ما شاء الله. يعني أستاذ سعد، الدخول أو من أراد زيارة مجمع الملك فهد لا بد من التنسيق المسبق عن طريق التطبيق.
3: نعم، هو التنسيق المسبق هو الأفضل، لكن لو بدون تنسيق إن شاء الله، بس عشان يضمن أنه يكون يأتي في وقت الزيارة، التنسيق المسبق أفضل طبعا.
2: نعم، والدخول مجانا.
3: التنسيق يعني ممكن عبر الاتصال أو عبر الموقع، موقع المجمع الرسمي.
2: نعم، أقول الدخول مجانا، ما في
3: الدخول مجانا. نعم، بل يحصل على هدية عبارة عن مصحف لكل زائر.
2: ما شاء. طيب يعني أنا سبق وتشرفت حقيقة باستقبال يعني بالدخول وزيارة هذا المجمع، أذكر قبل أكثر من 10 سنوات ما شاء الله تبارك الله، وحقيقة يعني دهشت لجودة الطباعة وجودة الآلات وفخامتها، وتشرف الجميع حقيقة بخدمة كتاب الله الكريم من العاملين في هذا المجمع، وهنيئا لكم ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. إن كان هناك جعل دنيوي تعطونه، لكن ما شاء الله تبارك الله أيضا أجر من الله عز وجل لكافة العاملين في هذا المجمع. يعني لو تحدثنا عن أبرز ما يطلع عليه الزائر خلال جولته في المجمع.
3: في الحقيقة يطلع الزائر على المجهود الجبار الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله خدمة لكتابه الكريم، حيث يطلعون على مدى الاهتمام

0: الرسم والتدقيق والمراجعة قبل وإثناء وبعد مراحل الإنتاج المختلفة من طباعة الملازم وتجميعها وخياطتها وصنع الغلاف وحتى مرحلة التقليد وصولا للتغليف. وبعد على أرض الواقع يطلع كذلك على بعض إصدارات المجمع، حيث أن المجمع له يعني أو قرابة 400 إصدار
1: ما شاء الله تبارك
0: من أحجام مختلفة، وكذلك الروايات القرآنية المشهورة، كذلك يطلع على بعض الإصدارات الخاصة مثل إصدار للمكفوفين بلغة برايل. وهذا ما يطلع.
1: أستاذ سعد يبدو الله يسعدك الصوت يذهب ويعود، ونحن حقيقة نطمع بسماع صوتكم الجميل والحديث أيضا عن هذا المجمع المبارك، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فشكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
0: حياك جزاك الله خير، يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، وزلنا معكم في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والخير والبركة والتوفيق والسعة والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الحق والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. والله أن من أعظم وأجل وأعز النعم هي العافية.
1: أيوة
4: الله يرزقنا وياكم العافية يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رزق أحد بعد اليقين يرزق، يعني إنها رزق شيء أوسع من العافية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم ويكتب لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا عوفي، عوفي في بدنه، عوفي في سمعه وبصره وبدنه، وعوفي في أهله وماله، عوفي في دينه ودنياه، عوفي في دنياه وآخرته. يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يوصي بأن يكثر أو يكثر المسلم من سؤال الله العافية. العباس كذا مرة يوصيه يقول يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية.
1: ما فيه مثل العافية ستر وغناه،
4: غناه الله.
1: إن جات للمسلم تراها كافية.
4: سلام.
1: كم واحد يطلب ملذات الحياة وإذا مرض ما يطلب إلا
4: العافية.
1: الله
4: صح.
1: إيه نعم الله. ما شاء الله عليك شاعر يجي منك. ما شاء الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
4: مستمعين الكرام، مع بدء موسم العمرة واستقبال المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، تواصل رئاسة الشؤون الدينية جهودها لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الدينية والإرشادية لإثراء تجربة القاصدين في الحرمين الشريفين. الآن نسعد بيكون معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي، وكيل وكالة الأمن الفكري برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير.
4: الله يصبحك بالنور والسرور شيخ علي، والساعة مباركة لنسمع فيها صوتك عبر الأثير. شيخ علي حفظك الله، ما شاء الله تبارك الله، أنتم في هذه الرئاسة تقومون بجهود كبيرة جدا، خاصة في مثل هذه المواسم المباركة والعظيمة. وش أبرز استعدادات الرئاسة لانطلاق موسم العمرة شيخ علي؟
5: وأنا كذلك سعيد أن أكون معكم عبر هذا الأثير، وحييك شيخ سبيت وشيخ عبد الرزاق.
4: الله يمرحبا،
5: أسأل الله أن يبارك فيكم وفي جهودكم.
4: اللهم
5: طبعا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى الجميع، لقد جعل الله بيته للناس مثابة وأمنا، فيه الهداية والنور، وهو معين صافي ينهل منه القاصدون عذب الهدايات وخير الأجور. إنه البيت المعظم أولته هذه الدولة العظيمة جل العناية ووافر الرعاية، تتكامل فيه الجهود للاحتفاء بضيوف الرحمة. وقد وجه معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ عبد الرحمن السديس بإطلاق برامج التوعية والإثراء لموسم العمرة. طبعا رئاسة الشؤون الدينية تقسم برامجها إلى مواسم، فلكل موسم ما يخصه من البرامج والمبادرات. يعني موسم العمرة مثلا يختص بنسك العمرة، وله دروسه ومحاضراته والكتب المعينة على أدائه والفرق الميدانية التي ترشد المعتمر ليؤدي هذا النسك. رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين تصطحب هذا الضيف الكريم من أن يدخل إلى بيت الله الحرام حتى ينتهي من هذا النسك، وجميع فرق العمل تتضافر رجالا ونساء من منسوبي ومنسوبات رئاسة الشؤون الدينية من أجل أن يثروا رحلة هذا الصيف. فموسم يعني طبعا يتخلل هذه الدروس كذلك الدروس التخصصية في العقيدة والحديث والفقه وسائر العلوم الشرعية، كذلك حلقات تعليم القرآن الكريم والإهداءات المتنوعة، تعليم الحروف العربية وقصار السور لغير الناطقين بالعربية، والعديد من البرامج التي تثري هذا الموسم. نعم
4: جميل، الله يجزاكم خير. وكيف ستثري الرئاسة يعني تجربة المعتمرين والزوار خلال هذا الموسم؟
5: طبعا الرئاسة حريصة جدا على إثراء رحلة الضيف بكل ما يختص هذا الموسم، فكما ذكرت يعني هناك الكتب التي تختص بالمناسك، هناك حلقات القرآن، هناك الإهداءات المتنوعة، تعليم الحروف العربية وقصار السور لغير الناطقين بالعربية، كذلك هناك جانب آخر وهو الجانب التقني، فتجمع رئاسة الشؤون الدينية بين الأصالة والمعاصرة في الاحتفاء بالمعتمرين. فكما أن هناك الدروس وحلقات القرآن والإهداءات الورقية من الكتب والكتيبات المعينة على المناسك، هناك كذلك المنصات الرقمية والتي يتم تحديث المحتوى بها بما يتناسب مع الموسم. لدينا منصة قاصد، منصة تعليم سورة الفاتحة وقراءة الحرمين الإلكترونية ورسالة الحرمين باللغات العالمية. طبعا منصة رسالة الحرمين باللغات هي منصة رقمية تدعم المحتوى الرقمي والذي يحوي أكثر من 750 مادة علمية متنوعة موثوقة. طبعا هذه جميع المحتوى هذا يخرج عبر لجان متخصصة في هذا الجانب. طبعا كذلك 63 لغة عالمية، وخلال هذا الموسم بإذن الله سوف يتم إضافة 10 لغات بحيث تصبح 73 لغة بإذن الله.
4: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية شيخ علي. وش أيضا أبرز الخدمات الدينية والإرشادية كذلك اللي تقدمونها للقاصدين؟
5: طبعا هذا الضيف كريم علينا، وتسعى رئاسة الشؤون الدينية إلى أن تضيف إليه شيئا جديدا يعود له، ومنه حسن الأثر الذي يعود به إلى بلاده. فكل ما ذكرت من خدمات تقدمها رئاسة الشؤون الدينية إثراء لرحلة هذا الضيف الرحلة الإيمانية، كذلك الإجابة على تساؤلاته. فلدينا 81 شيخ من المشايخ الذين يقومون بالإجابة على التساؤلات. هناك كذلك المنصة السحابية، هو برنامج تقني في يعني أجهزة هاتف موزعة في أرجاء الحرم المكي الشريف والحرم النبوي، بمجرد أن يرفع السماعة يجاوب عليه الشيخ مباشرة، يتم تحويل الرقم هذا الرقم إلى جوالات المشايخ بحيث يجاوبون عليه. طبعا مشاركة أعضاء هيئة كبار العلماء وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين وكذلك مدرسي المسجد الحرام في توعية القاصدين بالدروس المختلفة.
4: ما شاء الله تبارك الله. ايضا نحن ممكن لابد ايضا نتكلم عن التقنيات الحديثه يا شيخ علي، وش يعني كذلك تسهم او وش ساهمتها في تطوير الخدمات الدينيه؟
5: طبعا رئاسه الشؤون الدينيه حريصه على انها تثري هذه الرحله بشتى الخدمات، وكما ذكرت بانها تجمع بين الاصاله والمعاصره في تقديم الخدمه الدينيه لضيوف الرحمه. منها لدينا الشاشات التفاعليه، الشاشات التفاعليه تضم فيها لغات متعدده ومحتوى من الكتب الرقمية، كذلك جانب الحلقات التخصصية التي يجلس إليها طلبة العلم. الجانب الرقمي جانب واسع جدا، هناك العديد من المنصات التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية من أجل إثراء رحلة الضيف. طبعا الجانب الرقمي كما ذكرت الشاشات التفاعلية، لدينا أكثر من 40 شاشة موزعة في داخل المسجد الحرام، ومثلها كذلك في المسجد النبوي، تدعم اللغات، فيها كتب المناسك، فيها صفة الصلاة، فيها الدعاء، فيها جميع ما يحتاجه هذا الضيف في رحلة.
4: الله يعطيكم العافية وبارك في هذه الجهود الطيبة المباركة التي تسهم في يعني انتفاع الزائرين والقاصدين وإثراء تجربتهم الدينية خلال زيارتهم لمكة وللمدينة. شكرا لكم فضيلة الشيخ علي بن حامد النافعي وكيل وكالة الأمن الفكري برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيك.
5: وأنا شاكر لكم هذه الاستضافة، وحقيقة ليس أجمل ولا أجل من أن يقضي الإنسان أجمل لحظاته في رحاب الحرم.
4: أنا شهد
5: الله. ولكم أن تتخيلوا حجم الشوق الذي نراه في عيون القاصدين لحظات دخولهم من أبواب الحرم.
4: الله أكبر.
5: لحظات دخولهم من أبواب الحرم هي قصة لوحدها. فهم يعانقون الكعبة بقلوبهم قبل أن يطوفوا بها بأبدانهم، وهي والله رحلة العمر إلى هذه البقاع الطيبة المباركة.
4: جزاكم الله خير شيخ علي وبارك الله فيكم وفي جهودكم.
5: شكرا شيخ.
4: الله يحفظكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، يتجدد حديثنا في هذه الحلقة حول هذه الآية الكريمة وهو خير الرازقين. وجميل أيضا أبو إبراهيم أن نختم هذه الحلقة كما بقى لدقائق يسيرة في الحديث عن الأسباب الجالبة للرزق، وهذا أمر في غاية الأهمية، قضية أن الإنسان يتقي الله عز وجل وأيضا يعمل العبادات العظيمة وينشغل كذلك بذكره سبحانه وبحمده ويبشر بالخير من الله جل وعلا.
4: يمكن يعني من أبرز هذه الأسباب اللي هو الاستغفار، كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لما معروف الحديث الشهير، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. وفي أيضا الآية كلام نوح التي جاءت على لسان نوح عليه السلام حينما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك صلة الرحم مثل الحديث اللي قريناه قبل شوي: من أحب يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. وأعظم هذه الرحم الوالدان، أعظمهم الوالدين اللي يعني يبر فيهم يبشر بخيري الدنيا والآخرة. يعني ابن عباس يقول: ما أعرف عمل صالح يكفر الله به الذنوب الكبائر مثل بر الوالدة. وأيضا هو كذلك من أعظم أبواب الرزق والخير والتوفيق بر الوالدة.
1: الله. يعني في مرة مرات أحدهم كان عليه دين وكان يقبر، فجاء ابنه وقال يعني لفلان: ترى دين أبي ينتقل من ذمة والدي إلي أنا. يقول سبحان الله العظيم، بدأ يشتغل كان يعني حارس أمن ويعمل يبيع وكذا. يقول سبحان الله العظيم ما استطاع، فيقول ذهب إلى اشتكاه في المحكمة، فقال له القاضي: ترى ما جيت سدد دين خلال الفترة المحددة ترى سنقوم بسجنك. فيقول المرة الثانية ما تمكن بعد انتهاء المهلة، فيقول المرة الثالثة جاء معها فراشه
4: خلاص
1: وخلص أو معه فراشه، فقال: خلاص أنا الآن جاهز للسجن. فقال القاضي سبحان الله، اتصل بأحد الموسرين قال: إن عرفت أحد يعني مزنوق ترى هذا 500,000 وهي قيمة الدين هذا. فيقول فسر هذا كثيرا لقضاء دين والده. فيقول يعني يقول مسكها القاضي على جنب قال: أنت وش؟ قال: والله ما أذكر عمل إلا أنني كنت داوم على لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا الليل وأطراف النهار لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله، يقول مع أني أبذل السبب، يقول سبحان من الرزق ما توفقت فيه، فالحمد لله جاء هذا الرزق من أحد الموسرين. فيعني دائما الواحد يذكر الله عز وجل ويداوم على ذلك، ليس مال الدنيا وإنما تحقيقا لمرضات الله جل وعلا، وهذه تأتي تبع.
4: وهو يعني جزاه الله خيرا فكبوه من أنه يرهن، ترهن الله روحه في دينه
1: الله،
4: في كونه يتحمله ورضي الدائن خلاص يعني ينتقل الدين إليه سبحان الله. لذلك رزقها الله والله يبارك له.
1: يعني ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، انظر إلى أثر التقوى.
4: أيوة. ولذلك في آخر الزمان يعني حينما يكون عيسى هو الذي يحكم بين الناس ويعني ويكون قائد الناس، تحل البركة العظيمة فتصبح يعني الضارق قحفة الرمانة يعني تسع للرجال كبرها، والقرعه ما ادري ايش كبرها يعني يبارك الله في الاشياء هذه مباركه عظيمه سبحانه وتعالى. جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى.
1: والتوكل على الله عز وجل، ولو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير كما يرزق الطيرة تغدو خماصة وتروح بطانة. طبعا أنا قاعد أفكر في الموقع العربي للطير فأصبحت مفعول به منصوب. فأنا أقول سبحانه قضية التوكل على الله عز وجل وأهمية ذلك في قضية الرزق.
4: وأيضا التوكل يعني يقول جاهل اليمن كانوا يحجون
1: صحيح
4: وما ما يأخذون ما يتزودون ما يأخذون معهم شيء، فيقول نحن المتوكلون يعني بيرزقنا الله في الطريق. فأنزل الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني لا خذوا معكم الزاد ومع توكلكم على الله سبحانه وتعالى. فذلك التوكل هو مثل ما تشير أنت في أكثر مرة أنه لا ينافي فعل السبب بل هو من تمامه.
1: وقضية أبو إبراهيم صلة الرحم، أخويلك عميمك خالك عمك أقاربك تحرص كثيرا على صلة الرحم، ولا تأتي وأنتم طوط حنيك أو ترجمتها ما تأتي فارغا، تأخذ معك طبق من المعجنات أو الحلويات وتهديه لعمك أو خالك أو عمتك أو خالتك، ترى هذا أثره طيب جدا على قلوبه.
4: بس ما لا يكون في سكر.
1: نعم صحيح.
4: الله يجزاك خير أبو عبد الله، وشكرا أيضا للمستمعين الكرام.
1: ونختم بالإنفاق في سبيل الله، بعد الواحد يحرص ينفق في سبيل الله ويبشر بالرزق من الله.
4: مثل ما قلنا في هذه الآية، يعني وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ويقول لأسماء لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك، يعني دام فاتحت يدك بالعطاء سيفتح الله عليك الخير.
1: ونقول لكل عازب تزوج وابشر بالخير من الله عز وجل، فأيضا الزواج ترى طريق عظيم جدا لجلب الرزق من الله سبحانه وبحمده.
4: صحيح. جزاك الله خير أبو عبد الله، شكرا لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام، جزاك الله خير أبو وليد. شكرا للإخوة المستمعين الكرام، الله يفتح لنا ولكم أبواب الرزق والخير والبركة، ونلقانا إن شاء الله زبول ذا الأرض
1: إن شاء الله.
4: أبشر بالسعي عبد
1: الله يحفظك، جزاك الله خير.
4: شكرا لكم مستمعين الكرام، نلتقيكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
3: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
3: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
3: اللهم
2: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك.

0: آداب يزدان بها سلوك المسلم.
1: آداب بر الوالدين. أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين، وجعل حقهما في مرتبة تالية لحقه. الوالدان هما السبب الذي شاء الله أن يوجد الأبناء من خلاله، وقد عانيا في سبيل ذلك عناء كبيرا ولاقيا صعابا جما. الأم التي حملت وليدها كرها ووضعته كرها، أمرنا الله بإكرامهما وخفض الجناح والدعاء لهما. وبناء على ذلك ينبغي على الآباء والمربين أن يغرسوا في أبنائهم وتلاميذهم حب الوالدين، وأن يعملوا على تكوين الاتجاه الإيجابي نحو بر الوالدين والشكر لهم وطاعتهم واحترامهم.
0: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الزخرف والدخان والجاثية.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سور الزخرف والدخان والجاثية.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: الاستقامة من الأمور التي حث عليها الشرع، وقد أمر الله نبيه الكريم في أكثر من موضع أن يستقيم على الصراط المستقيم وألا يحيد عنه. حدثونا شيخ صالح عن الاستقامة، بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. في هذه الآية أن من نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، واستقام على ذلك بحيث عبد الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا، أنه عند الموت والاحتضار تتنزل عليه ملائكة الرحمة من الله سبحانه وتعالى تبشره عند الموت: ألا تخافوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد فنحن نخلفكم فيه. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف من المستقبل ولا تحزنوا على الفائت، وأبشروا بالجنة، تبشرهم الملائكة بالجنة التي كنتم توعدون. فعند ذلك تخرج أرواحهم سلسة سهلة كما تقطر النقطة من فم السقاء كما في الحديث.

0: وأما أهل الريب والنفاق وأهل الكفر فإنهم يقاسون عند الموت والنزع شدة عظيمة والعياذ بالله، بحيث أن أرواحهم تتفرق في أجسامهم هربا من الموت، ثم تنزعها الملائكة نزعا شديدا وبقوة، وذلك من باب التعذيب لهم، وما بعد ذلك أشد والعياذ بالله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيطمئنون ويموتون موتا مريحا ويلقون ربهم عز وجل فيكرمهم. هذه عاقبة المتقين، قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ينتشر بين الناس قول أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يقول: هل يصح هذا القول؟ وكيف أنها تعدل ثلث القرآن؟
0: أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل والمكانة، لأن القرآن على ثلاثة أنواع: إما أخبار عن الماضي والمستقبل، وإما أحكام فقهية، أحكام في الحلال والحرام، وإما إخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، فهي اختصت بهذا النوع بالإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رجل من الصحابة يؤم الناس فيقرأ هذه السورة في كل ركعة، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال: سألوه لماذا يقرأ بها في كل ركعة مع قراءة ما تيسر من القرآن؟ قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال لهم: أخبروه بأن الله يحبه كما أحبها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح، ما الحكمة من نسخ الله سبحانه وتعالى آية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟
0: نعم، هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا وجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا من هذه الآية إذا كانوا سيحاسبون عن هواجس القلوب، الأمر صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. قالوا: سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يعترضوا، نسخ الله ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول لبيك اللهم لبيك؟
0: نعم، التلبية معناها الإجابة، لبيك هذا معناه الإجابة، قوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، يجيبون الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بالحج والعمرة بقوله في أذان إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، لما قال إبراهيم عليه السلام: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكل من أتى حاجا فإنه مجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. نعم.
1: أيضا سائل بعث بسؤاله يقول: هل كتاب عقد الزواج من شروط صحته؟
0: لا تشترط الكتابة، إذا حصل الإيجاب والقبول في العقد مع الشاهدين فإن ذلك يكفي ولو لم يكتب. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما هي حقيقة روح الإنسان؟ بارك الله فيكم.
0: لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، قال صلى الله عليه وسلم: الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت؟
0: هذا فيه رد على اليهود الذين اعترضوا على وجود النسخ في القرآن الكريم، الله رد عليهم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. وكذلك رد عليهم بهذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني نؤخر نسخها، نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز أن يقول أحدهم لآخر: اللهم صل على فلان، أم أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
0: نعم يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ هذا شعارا خاصا ببعض الأشخاص، وإنما إذا كان غير شعار وإنما يقال من باب الدعاء له فلا بأس بذلك. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو مخ العبادة؟
0: الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما هو مخ العبادة هذا لم يثبت هذا اللفظ، إنما ورد الذي ثبت: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، يدل على فضل الوقوف بعرفة ويدل على فضل الدعاء. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: متى يكون هناك حاجة لأن يرفع أحد المأمومين صوته بالتكبير؟
0: تبليغ إذا كان الجماعة كثيرين ولا يسمعون صوت الإمام فإنه يتخذ المبلغ لأجل الحاجة في ذلك، أما إذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا حاجة إلى المبلغ. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا الشيخ صالح هذا سائل يقول: أريد أن أهدي زوجتي هدية، وأردت أيضا إهداء والدتي هدية، فأخذت جزءا مما خصصته هدية لزوجتي وأعطيته لأمي، فهل أنا مخطئ؟
0: نعم، هذا أحسن لك، هذا أحسن لك لتنال على رضاها، وإذا أعطيت زوجتك شيئا زائدا عن النفقة فتعطي أمك كذلك لتسرها بذلك، تدخل السرور عليها. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ماذا على الذي تجاوز الميقات من دون إحرام؟
0: إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يرجع إليه ويحرم منه، وإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات وهو في بيته إذا تعذر عليه الذهاب إلى المسجد؟
0: الجمع لا يجوز إلا إذا احتاج إليه، الجمع لا يجوز له أن يجمع من أجل أنه ما يستطيع الذهاب إلى المسجد، إن قدر على الذهاب إلى المسجد يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وإن لم يقدر فإنه يصلي في بيته والحمد لله معذور، ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: اشتريت سوارة من ذهب وأردت أن أسأل كيف تكون زكاتها؟
0: إذا كنت تنوينها للتزين بها في المناسبات ليس فيها زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم، أما إذا كنت تقتنينها للتجارة ففيها الزكاة كل سنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا السائل يقول: هل النية شرط من شروط صحة أي عمل صالح؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبادات يشترط لها النية، وأما غير العبادات فلا تشترط لها النية. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا أردد مع المؤذن إذا قال: الصلاة خير من النوم؟
0: الصحيح أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول: الصلاة خير من النوم. نعم.
1: سائل يقول: أصبت بمرض أقعدني في البيت لفترة، وزارني أحد الأقرباء وقال لي أنه يجوز للمريض أن يقصر الصلاة في بيته، يقول هل هذا صحيح؟
0: لا، هذا جاهل، والقصر إنما هو للمسافر، سفر قصر ما كان 80 كيلو فأكثر، مرحلتان يعني 80 كيلو فأكثر، هذا السفر المبيح للقصر. وأما المقيم فإذا مرض يصلي تماما ولا يقصر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى أرفع السبابة في التشهد؟
0: يشير بأصبعه عند التشهد فقط، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى الوحدانية، أما في غير ذلك فلا يشير بأصبعه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول: كيف يكون الحب لله؟
0: معناه واضح، أن الحب في الله أن تحب شخصا لا تحبه لأجل طمع دنيوي أو قرابة، وإنما تحبه لأنه عبد صالح، فأنت تحبه لذلك. وكذلك تكره العاصي والمنافق والكافر، تكرهه لله لأن الله يكرهه، فتحب من يحبه الله وتكره من يكرهه الله. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الحركة إطلاقا؟
0: يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: في حجي هذا العام أخرت طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يقول هل فعلي هذا صحيح؟
0: إن شاء الله حجك صحيح، ونسأل الله أن يتقبل منك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول سورة التحريم بارك الله فيكم؟
0: سبب نزول سورة التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى جاريته التي يتسرى بها عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، يتسرى بها بملك اليمين، فغارت نساؤه فحرمها على نفسه من أجل إرضاء زوجاته، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ثم بين له المخرج الذي يخرج به من هذا التحريم، وهو الكفارة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وذلك كفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا رضع طفل من امرأة غير أمه، يسأل يقول: من يحرم عليه من أهل هذه المرضعة بارك الله فيكم؟
0: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المرتضع يحرم على من أرضعته، ويحرم عليه بناتها لأنهن أخواته من الرضاعة وعماتها وخالاتها، تحرم عليه بالرضاعة مثل ما يحرم من النسب، فأخته من الرضاع مثل أخته من النسب، عمته من الرضاع كعمته من النسب، أمه من الرضاع كأمه من النسب، في الحرمة، في الحرمة عليه. ولكن الرضاع فصل بأنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، 5 رضاعات معلومات يحرمنا، فلا بد من 5 رضعات يعني 5 مصات بأن يمص الثدي وينزل عليه حليب ويبتلعه ثم يمصه ثانية إلى أن يكمل خمسا. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: ترتيب آيات القرآن. انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، بل كان جبريل ينزل بالآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى موضع كل آية من سورتها، ثم يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه السورة، وكان يتلوه عليهم مرارا وتكرارا في صلاته وعظاته وفي حكمه وأحكامه، وكان يعارض به جبريل كل عام مرة، وعارضه به في العام الأخير مرتين، كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا في المصاحف.
0: علوم القرآن.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: عيادة المريض. المرض ابتلاء يضعف الجسد ويرهق النفس، والمريض في تلك اللحظات يكون أحوج ما يكون إلى كلمة تواسيه ونظرة رحيمة ترفع معنوياته. ومن رحمة الإسلام أنه جعل عيادة المريض عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، وجعلها سببا للأجر العظيم. من فضائلها أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. ومنها أن من عاد مريضا وجد عنده رحمة من الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل على أخيه المسلم عاده خاض في رحمة الله حتى يجلس، فإذا جلس اغتمرته الرحمة، رواه أحمد. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. أي كأنه يجني ثمار الجنة بزيارته. ولا يقتصر أثر زيارة المريض على الأجر الأخروي، بل هي فوق ذلك تقوي روابط المجتمع وتزرع المحبة وتخفف على المريض آلامه. ومن آداب زيارة المريض أن تكون خفيفة لئلا تثقل على المريض، وأن يدعو له بالعافية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، رواه الترمذي. فليحرص المسلم على هذه العبادة، فهي حق لإخوانه وسبب للألفة وجسر إلى رحمة الله، ومن عرف أجرها لم يفرط فيها، فكل زيارة قد تكون حصادا لك من ثمار الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

0: اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة المؤمنون.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
5: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
2: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن،
7: اقرأ القرآن،
6: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي فصلت والشورى.

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورتي فصلت والشورى.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: هناك أسباب كثيرة معينة على الخشوع في الصلاة، منها الاستعداد للصلاة والتهيئ لها، ويحصل ذلك بأمور منها الترديد مع المؤذن والإتيان بالدعاء المشروع بعده، والدعاء بين الأذان والإقامة، وإسباغ الوضوء والتسمية قبله، والذكر والدعاء بعده، والاعتناء بالسواك، وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف، والتبكير والمشي إلى المسجد بسكينة ووقار وانتظار الصلاة. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الطمأنينة فيها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأرشد المسيء في صلاته إلى إعادة الصلاة، واعتبره لم يصلي لكونه لم يطمئن فيها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة تدبر الآيات المقروءة وبقية أذكار الصلاة. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومما يعين على التدبر التفاعل مع الآيات بالتسبيح عند المرور بآيات التسبيح، والتعوذ عند المرور بآيات التعوذ، والتنويع في السور والآيات والأذكار والأدعية في الصلاة، مما يشعر المصلي بتجدد المعاني. ومن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة الاجتهاد بالدعاء في موضعه في الصلاة، وخصوصا في السجود. يقول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فاستشعار القرب من الله تعالى يعين على الخشوع. وفي الحديث: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله عز وجل لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، أخرجه الترمذي بإسناد حسن. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين التوابين المنيبين.
3: مكارم الأخلاق. أخلاق.
4: حسن الخلق هو أن نبذل المعروف قولا وفعلا، ونكف الأذى قولا وفعلا، وبالخلق الحسن نكسب قلوب الناس من دون حدود، ويبقى لنا به الذكر الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وحسنه. وأحق الناس بحسن الخلق الوالدان والزوجة والذرية والجيران والقرابة والأرحام، بل كل الناس. فحسن الخلق فضله أعم من أن يقتصر على نفس دون نفس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، رواه الترمذي وحسنه. بل إن حسن الخلق هو السبيل الميسر للفوز بالجنة، عمل يسير وجائزة عظيمة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، رواه الترمذي وصححه. ولقد جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، برا وصولا وقورا، صبورا شكورا، رضيا حليما، رفيقا عفيفا شفيقا، لا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله ويرضى في الله ويغضب في الله. فهذا هو حسن الخلق. أيها الأحبة، حسن الخلق فيه إرضاء لربك، واتباع لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وعافية في بدنك، ونور في وجهك، وطمأنينة في نفسك. فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة جازان على موجات الاف ام جازان 91.9،
5: 91.9
3: فيفا 101.6،
5: 101.6
3: العبادل 105.1،
5: 105.1
3: جزر فرسان 89.7،
5: 89.7
3: على موجات الاف ام.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي يوسف والرعد.

العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي يوسف والرعد.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الأمانة الوظيفية. الأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الواجب أن يؤدي الموظف الأمانة بصدق وأمانة وإخلاص وعناية وحفظ للوقت، حتى تبرأ الذمة ويطيب الكسب ويرضى ربه وينصح لوطنه وجهة عمله، ليصدق عليه لقب الأمين فيتقي الله ويؤدي وظيفته بغاية الإتقان وغاية النصح، رجاء ثواب الله وخشية عقابه، وعملا بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وتظهر أمانة الموظف حين يلتزم سلوكات ومظاهر تدل على أنه يتقي الله تعالى في الذي اؤتمن عليه من وقت ومال وسلع، ومن ذلك تنفيذ العمل المطلوب حسب المواصفات والشروط المطلوبة، وأن يقوم بالعمل بنفسه، وليس له أن يكلف غيره بما أمنه عليه الناس من العمل، وأن يستثمر وقت العمل في العمل الذي تم توظيفه لأجله، ولا يضيعه في الحديث الجانبي أو في عمل خاص له، وأن يحافظ على أدوات العمل فلا يتلفها بتقصير أو يستخدمها في غير ما خصصت له. ومن الأمانة الحفاظ على سمعة مكان العمل وأسرار العمل، فلا يفشيها الموظف فتخسر المؤسسة أعمالها، وأن يلتزم بالتعليمات في العمل والصدق فلا يحتال. الأمانة في العمل صفة تجمع الخصال الحميدة من الصدق والوفاء وكتم الأسرار والبعد عن المال الحرام والإخلاص والرضا بالرزق. إنها أساس النجاح والاستقرار في أي مهنة، بها تزدهر المؤسسات وتتحقق التنمية المستدامة، ويكفيها قبل ذلك أنها طريق لكسب رضا رب العالمين والاقتداء بسيد المرسلين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس التفسير.
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة السجدة.
9: أعوذ بالله من الشيطان.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة السجدة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة ياسين.
1: سنن الصلاة. أثناء القيام يسن ما يلي: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. رواه البخاري ومسلم. قال ابن هبيرة رحمه الله: وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وليس بواجب. وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي ترفع فيها اليدين عند التكبير، وهو محل اتفاق عند العلماء، والبقية محل خلاف عندهم رحمهم الله. ومواضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوص أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، والموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في صحيح البخاري. يسن عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني. يسن أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون، وجاءت النصوص بوجهين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد رفع اليدين، فقد جاء حذو المنكبين في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري ومسلم، وجاء حذو فروع الأذنين أي حذو عوالي الأذنين عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، فينوع المصلي تارة يفعل هذه وتارة هذه.
2: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.

0: قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذكره، يثني الله عليه بين الملائكة وفي الملأ الأعلى لمحبته تعالى له، وتثني عليه الملائكة المقربون ويدعون له ويتضرعون.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الفرقان.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الواحدة على قراءة خالد المصري، وأستهله بسم الله الرحمن الرحيم. الشؤون الدينية تنفذ مبادرات وبرامج لخدمة الزائرات بالمسجد النبوي. أمانة العاصمة المقدسة تختتم مبادراتها التطوعية في حج 1447 للهجرة بمشاركة أكثر من 9300 متطوع. الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع منافذ المملكة. الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية تنفذ 131 برنامجا دعويا وتوعويا بمحافظة طريف. أمانة منطقة القصيم تفعل مبادرة القرآن بين يديك بالتعاون مع مجمع الملك فهد. هيئة التراث تحصد جائزة برونزية عالمية عن الأسبوع الدولي للحرف اليدوية. وفي أحوال الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى وأمطار متوقعة على المناطق الجنوبية. في الأخبار العربية والدولية، رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. وصول قافلة مساعدات جديدة من مركز الملك سلمان إلى قطاع غزة. مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين غربي غزة. وفي الخبر الأخير، إصابة 12 شخصا في تبادل لإطلاق النار في ولاية أوهايو الأمريكية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على متابعتكم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
5: رحماء بينهم. نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3:00 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بشيخنا وضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي من مجالس التفسير عند الآية 25 من سورة العنكبوت. في هذا المجلس المبارك سنتحدث إن شاء الله عن الآية 26 وما بعدها من آيات مباركات عند قول الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل المبارك، ثم نعود إن شاء الله لبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأسعدونا بالمتابعة.

0: الظالمين.
1: مرحبا بكم ومستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا لهذه التلاوة الندية المحبرة، ونرحب من جديد بضيفنا الكريم وضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا وأحسن الله إليكم.
2: وأنا أحييكم مرة أخرى والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: شيخنا الكريم، استمعنا قبل قليل لهذه التلاوة التي صدرت بهذه الآية الكريمة: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هل نفهم من هذه الآية الكريمة شيخنا أن في إيمان لوط لإبراهيم عليهما السلام تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك للدعاة إلى الله عز وجل من بعده؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط، لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، قال بذلك أكثر المفسرين، وقيل إنه ابن أخت إبراهيم، وكذلك آمنت به سارة وكانت بنت عمه. فآمن له لوط، آمن بإبراهيم وبما جاء به، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ذكر هذه القصص كلها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله من بعده، لأن أكثر الناس لا يصدق بالرسل وإنما يغلب عليهم التكذيب. هنا ذكر الله جل وعلا أن لوطا صدق بإبراهيم. ذكر بعض المفسرين أيضا أن الاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط، لأنه الرجل الفرد الذي آمن به. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يؤمن به قومه، وكذلك تسلية لأهل العلم وللبلاغ وللدعوة إذا لم يستجب لهم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. أيضا توقفت عند هذه الآية الكريمة وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، فيما يتعلق بهجرة إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل.
2: نعم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أخبر جل وعلا أنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. جاء عن ابن إسحاق قال: خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه، وخرج معه لوط مهاجرا، وتزوج سارة ابنة عمه.

0: عليه السلام كما ذهب إليه قتادة والنخعي، وقيل الضمير يرجع إلى لوط عليه السلام ويقول للوسي وليس بشيء لما يلزم عليه من التفكيك، والجملة استئناف بياني كأنه قيل فماذا كان منه عليه السلام، فقيل قال إني مهاجر أي من قومي إلى ربي أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها، وقيل إلى حيث لا أمنع عبادة ربي، وقيل المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقربا إلى ربي إنه عز وجل هو العزيز الغالب على أمره فيمنعني من أعدائي الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا وفيه حكمة ومصلحة فلا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. انتهى كلامه رحمه الله. نعم
1: شيخ الكريم، لو توقفنا عند هذه اللفتة التي فيها تطمين للقلوب المؤمنة، إثبات اسمي الله العزيز الحكيم وأنه سبحانه وبحمده ذو العزة التامة وكذلك الحكم التام والحكمة البالغة، أحسن الله إليكم.
0: نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الختام لهذه الآية، فالله جل وعلا له العزة التامة، يعز رسله وأولياءه ويذل أعداءه وأعداءهم، فهو إذا أعز أحدا منعته حكمته من التعرض له بإذلال بفعل أو مقال، وله الحكم التام والحكمة البالغة في هداية من شاء وإذلال من شاء، وفي جعل بعض الأرض أرض سوء وجعل بعضها أرضا مباركة، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى من الأشخاص والأماكن والأزمان فيبارك فيه ويختار منها ما يشاء لغير ذلك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد إذا أدرك وأيقن أن الله هو العزيز الحكيم أدرك عظم مقاديره وعظم رحمته تجاه أوليائه وعظم عدله تجاه من يخالفهم. نعم
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا في هذه الآية الكريمة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فيما يتعلق شيخنا الكريم ببيان ما أكرم الله عز وجل به خليله إبراهيم من خيري الدنيا والآخرة جزاء صبره، وأن في ذلك سلوى لكل من يصبر في ميدان ودروب الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم، الله جل وعلا كريم بل أكرم الأكرمين ورحيم بل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، أكرم إبراهيم بهذا، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول ابن كثير رحمه الله وكون يعقوب ولدا لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة، قال الله جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقوله وهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا لإبراهيم عليه السلام بعدما هاجر إلى الشام من الله عليه بالأولاد، كما قال جل وعلا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ثم قال سبحانه وتعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي في أعقابه ونسله، فلم يبعث الله جل وعلا نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ولم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر أن يكون الأنبياء كلهم من صلبه عليه السلام، وتكون مواد الهداية والرحمة والسعادة.

0: فلاح في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه خلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله سبحانه وتعالى إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في مثل ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله جل وعلا. قال الشوكاني: ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب، والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقال جل وعلا: وآتيناه أجره في الدنيا، أي جزاء عمله في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الكاملين في الصلاح المستحقين لوافر الأجر وكثرة العطاء من الرب الكريم. قال ابن كثير رحمه الله: جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصلة لا سعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني، والمنزل الرحب، والمورد العذب، والزوجة الحسنة الصالحة، والثناء الجميل، والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وأكمل طاعة ربه، ولهذا قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال جل وعلا في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا نتوقف عند قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لو تحدثنا شيخنا الكريم حول قبح الفاحشة وحرمتها، وأيضا أسوأها فاحشة اللواط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
0: انتقل السياق إلى لوط عليه السلام، إذ قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قوله ولوطا إذ قال لقومه عطف على قوله سبحانه وإبراهيم، أي واذكر كذلك لوطا عليه السلام حين قال لقومه ناصحا لهم ومحذرا لهم وموبخا لهم ومنكرا عليهم: إنكم لتأتون الفاحشة. الفاحشة هي الفعلة القبيحة الظاهر قبحها المتناهية في القبح، وهي هنا إتيان الذكور في الأدبار بإجماع المفسرين. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي ما سبقكم إلى فعل الفاحشة الشنيعة المخالفة للفطرة أي أحد من العالمين كله، أي لم يفعلها أحد من الناس قبلكم، فهي معصية ابتدعها قوم لوط. يقول الزمخشري: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة، كأن قائلا قال: لما كانت فاحشة؟ قيل: لأن أحدا قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازا منها في طباعهم لإفراط قبحها، حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذر طباعهم. نعم،
1: ما يتعلق شيخ الكريم بوجوب الداعية أن يحذر ما ينفر عن العمل السيء، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لو تحدثنا عن ذلك أحسن عليكم، وما ينبغي على الداعية إلى الله ذكر ما ينفر عن العمل السيء.
0: نعم، هو دائما إذا أراد الإنسان سواء كان الموجه والمرشد والناصح والعالم وغيرهم أراد أن يوجه إلى أمر ما فعليه أن يبين قبح الفعل القائم وسوءه وعدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه لكي ينفر المستمع من هذه الفعلة القبيحة فيذكرها له وينفره منها حتى يعدل عنها. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا بيان ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد ومن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وأن على المؤمن أن يعتبر ويتعظ عن ما حل بالأقوام السابقة الذين عصوا الله عز وجل.
0: نعم، قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال إنكم لتأتون الرجال أي تواقعونهم وتنكحونهم، وهو تفسير تلك الفاحشة. اللفظ هنا لفظ استفهام، والمعنى معنى التقرير والتوبيخ. قال جل وعلا: تقطعون السبيل يعني الطريق. قيل إنهم كانوا يفعلون بمن يمر بهم من المسافرين والمارة، يفعلون بهم تلك الفعلة القبيحة، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب. وقيل إن معنى قطع الطريق قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال وبالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث، وقيل هو قطع الطريق المعروف، كانوا يقطعون الطريق على المارة ويتعرضون للناس بالسلب والنهب والقتل. يقول الشوكاني رحمه الله: والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاص. قال جل وعلا: وتأتون أي تفعلون في ناديكم أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه المنكر، وهو أعم من فعل الفاحشة، وهي ما تنكره العقول والشرائع والمروءات، فهو عام في كل شيء، فيدخل في ذلك كل فعل وقول قبيح يجاهر به أهل المجون الذي لا حياء لهم. يقول ابن كثير: أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. البعض ربما يقول: سأغشى مثل مجالس اللهو والغفلة والباطل والإنكار عليهم، ولكن ربما لا تكون لديه القدرة الكافية على الإنكار، فما هو التوجيه في ذلك أحسن الله عليكم؟
0: التوجيه في ذلك ألا يجتمع معهم ولا يأتي إلى هذه الأماكن سواء كانت نادي أو مجلس أو أيا كان، فلا يجتمع مع هؤلاء ولا في أفعالهم، ويبتعد عن أفعالهم التي تسخط الله جل وعلا. وإذا وقعت المنكرات في بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب النهي، وأن تكون الاجتماعات فيما يخالفها من ذكر الله جل وعلا وما يقاربه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الآية تدل على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرب من الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يجتمعوا على الهزء واللعب يعني الباطل الذي يجتمعون عليه. نعم
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا نفهم من قصة لوط عليه السلام عن موضوع التركيز على الأمر الذي انغمس الناس فيه وإن كان غيره أولى منه.
0: نعم، يتبين ذلك في قصة لوط عليه السلام. فلوط لم يركز في دعوته لقومه على مسائل أخرى، وإنما على هذه المسألة. طبعا هذا بعد التوحيد لله عز وجل، لأنه هو الأصل الذي ينطلق منه إلى الائتمار بأمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. لكن لكل رسول بعث إلى قومه أن نجد هذا القوم يركزون على فعل منكر فينهاهم عن فعل هذا المنكر. هنا لوط عليه السلام أنكر عليهم فعلتهم هذه الشنيعة، كما كان من شعيب أنكر على قومه فعل التطفيف في الموازين والمكاييل، وكذلك موسى أنكر على قومه فعل السحر وما إلى ذلك. ولذلك ينبغي التركيز على ما يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لو تحدثنا أيضا عن بيان عتو هؤلاء القوم وكذلك استكبارهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
0: نعم، لما أنكر عليهم لوط عليه السلام ما يأتون به من القبائح أجابوا بما ذكر الله عنهم بقوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أي فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد والعياذ بالله. وقوله في هذه الآية الكريمة إن كنت من الصادقين أي فيما تعدنا به من نزول العذاب. يقول العلماء رحمهم الله: قالوا ذلك وهم مصممون على اعتقاد كذبه فيما وعدهم به، وكانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا ولا يعذب عليه، وهو يقول إن الله حرمه ويعذب عليه، وهذا يدل على شدة كفرهم وتكذيبهم وعتوهم وعنادهم واستكبارهم وسخريتهم. ولكنهم كانوا ألطف الجواب من قوم إبراهيم بقولهم لإبراهيم اقتلوه أو حرقوه. وقد تقدم قول الله جل وعلا في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وتقدم قول جل وعلا في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. نعم.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا في الآية 30 من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: قال رب انصرني على القوم المفسدين، هل نفهم من هذه الآية الكريمة جواز الدعاء على القوم إذا أيس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا، نسأل الله السلام والعافية؟
0: نعم، ذكر أهل العلم أنه قال رب انصرني على القوم المفسدين، أراد بالنصر عقاب المكذبين ليرهم صدق ما أبلغهم من رسالة الله، ووصفهم بالمفسدين لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعة أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش. وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر، لأن الله لا يحب المفسدين. فيقول الرازي: واعلم أن نبيا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم. لكن إذا كان الإنسان لم ييأس من جواب من يدعوهم فعليه أن يواصل وأن يدعو الله بأن يهديهم، ثم إذا يأس يدعو عليهم. ولما دعا لوط على قومه بقول رب انصرني استجاب الله دعاءه وأمر ملائكته بإهلاكهم، وأمرهم قبل عذابهم وإهلاكهم بتبشير إبراهيم عليه السلام. نعم.
1: أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ما يتعلق أيضا بطبيعة البشر، الفرح بالولد والفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، جزاكم الله خيرا.
0: نعم، الله جل وعلا لما أراد أن يهلك قوم لوط أراد أن الملائكة هؤلاء الذين سيهلكون قوم لوط ويرفعون ديارهم بأن يأتوا إلى إبراهيم ويبشرونه. قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى اسم للبشارة، وهي الإخبار بما فيه مسرة للمخبر. والبشرى في هذا الموضع تتضمن البشارة بالولد وهو إسحاق عليه السلام، وبولد الولد وهو يعقوب عليه السلام. قال الملائكة لإبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لما طلب لوط عليه السلام النصرة من ربه أرسل الملائكة فمروا بإبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فأكرمهم الله جل وعلا بواجب الضيافة، فلما لم يأكلوا نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشارعوا يؤنسونه ويبشرونه بالولد الصالح من امرأته سارة وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك. هنا قال بعضهم: لو قال قائل أي تعلق بهذه البشرى بهذا الإنذار؟ قال: لما أراد الله لك قوم وكان في إخلال الأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إبراهيم بأنه جل وعلا يملأ الأرض من العباد الصالحين حتى لا يتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين جميعا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: آمين، وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الأحزاب وسبأ.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: عليهما.
1: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء، مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا

قل رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون.

طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

النفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى

الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه

فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق

مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأن

ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق.

0: قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة نوح وحتى سورة النبأ.
2: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
3: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن بعض أحبابنا من المصلين شفاهم الله يصلون على الكراسي، ولهم هذه التنبيهات: أولاً، حاول قدر الإمكان أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام. ثانياً، لا يصح الجلوس طوال الصلاة وأنت تستطيع القيام في بعضها، فيجب قيام ما تستطيعه منها وأنت أعلم بنفسك. ثالثاً، من المهم جداً أن نفهم ونفقه قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونطبقها بدقة. رابعاً، في حال القيام وأنت جالس على الكرسي فمن السنة أن تضع يديك على صدرك. خامساً، حاول أن تسأل أهل العلم عن كيفية صلاتك ليصححوا لك ما قد تخطئ به، شفاك الله وعافاك. ومن التنبيهات أيضاً أن بعض المتوضئين يغفل حال الوضوء عن استشعار محبة الله تعالى له، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين. ويغفل أيضاً حال الشهادتين عن فتح أبواب الجنة، ويغفل أيضاً عن خروج الخطايا مع الماء. إن استشعارك لهذه اللحظات يجعلك تشعر بالطمأنينة والسكينة والفرح والابتهاج ومحبة الله تعالى لك، وأيضا محبتك أنت لتلك الطاعة والثبات عليها، وأيضا تكسب من خلال ذلك الاستشعار الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. فلا تنسى ذلك يا رعاك الله.
2: فرائد وفوائد.
1: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن
2: اقرأ القرآن
1: اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
5: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: برنامج البيان القرآني،
5: رحلة في روائع البيان الإلهي
6: وعجائب الأسلوب القرآني.
7: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
6: البيان القرآني.
5: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب القرآن في عرض الأسماء، وهو أسلوب التنكير. والتنكير يقابل التعريف، لأن الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، والمعرفة هو ما دل على شيء بعينه. فإذا قلنا مثلا حضر محمد، فإن المخاطب يعرف أن المقصود بمحمد شخص معين. ولو قلنا حضر رجل لم يتعين من هو الحاضر، فرجل نكرة لا يدل على شيء بعينه. والمتكلم البليغ يعدل إلى التنكير بحسب ما تقتضيه الحال ويتطلبه المقام. وهكذا في البيان القرآني يأتي الاسم النكرة لأغراض مختلفة بحسب سياق الكلام، كأن لا يكون في تعيينه فائدة فيبهم، كقوله سبحانه عن أحد إخوة يوسف لما أرادوا قتله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. واختلف المفسرون في تعيين القائل، أهو روبيل أم يهوذا أم شمعون؟ والقرآن أبهمه، لأنه لا يترتب على تعيينه في هذا السياق أي فائدة. وذكر بعض المفسرين أن في التنكير فائدة، وهي الستر على القائلين بالقتل، والله أعلم. ومن التنكير قوله سبحانه عن رجل يناصر موسى عليه السلام وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. واختلف المفسرون في تعيينه على أقوال، ولو كان في تعيينه فائدة لسماه القرآن، بل الفائدة هنا في تنكيره، إذ لو سمي لظن أن الحكم متعلق بذلك المعين، والمقصود صفاته لاسمه ليقتدى به في مثل هذه المواقف. وقد وصفه الله بالرجولة، والوصف بالرجولة في القرآن يأتي كثيرا في مقام التمدح والتحفيز، كقوله سبحانه أليس منكم رجل رشيد، الرجال قوامون على النساء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ووصف الله عز وجل هذا الرجل بالرجولة والإيمان بالصيغة الاسمية التي تدل على ثبوت هذا الوصف فيه، بخلاف كتم الإيمان فقد جاء بالفعل يكتم إيمانه لأنه عارض. ومن الفوائد أن من توكل على الله واستعاذ به فإن الله يقيض له من ينصره أيا كان الناصر. وفي مثل هذه السياقات التي لا يترتب على التعريف فائدة، يحسن بالمفسر ألا ينشغل بتعريف المنكر، بل يبحث عن فائدة التنكير. ومن أغراض التنكير التعميم، وخصوصا إذا جاء في سياق النفي والنهي والشرط. ومن ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فكلمة قوم نكرة، وكذلك نساء، والمقصود أن النهي عن السخرية ليس مختصا بقوم معينين أو نساء معينات، وإنما هو لكل رجل ولكل امرأة أيا كان وصفهما. ومما جاء للعموم تنكير كلمة خير في مثل قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقوله: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، وقوله: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. والملحوظ سبق كلمة خير بمن، وهي تفيد الاستغراق بعد النفي، فإذا جاءت النكرة بعدها كان ذلك استغراقا للعموم. والمقصود أن أي عمل صالح يعمله العبد قل أو كثر فإنه معلوم عند الله جل جلاله، يجازي عليه ولا يضيعه، وفي ذلك تحضيض للمؤمن على عمل الخير ولو كان قليلا. وقد يأتي التنكير في سياق النفي ولا يراد به العموم، وإنما يراد به نوع من أفراد الجنس، كقوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة ظلم نكرة، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم منها عموم الظلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظلم هنا مقصود به الشرك لا عموم الظلم. ومن التنكير لإرادة النوعية قوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فكلمة رشدا نكرة، والظاهر أنه يراد به نوع من الرشد يتعلق بحسن التصرف في المال. وقد يراد بالنكرة واحد من أفراد الجنس، كقوله سبحانه في سياق التحدي والتعجيز: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وكلمة سورة نكرة، أي هاتوا سورة واحدة مثل ما في القرآن إن كنتم تستطيعون. ومن ذلك قوله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة واحدة مطلقة غير مقيدة بوصف محدد، إلا أنهم تعنتوا في طلب أوصافها فشدد الله عليهم. وثم أغراض أخرى للتنكير في القرآن، كالتكثير والتقليل والتعظيم والتحقير وغيرها. ومن تدبر النكرات في ضوء السياقات القرآنية تبين له مقاصدها. ومما هو محل تدبر أن تأتي الكلمة مرة بالتعريف ومرة بالتنكير، أو تأتي نكرة ويأتي مقابلها معرفة. ومن ذلك تعريف البلد وتنكيره في دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. قيل إن تنكير البلد في دعائه أول ما قدم على مكة ليجعل الله مكة من جملة البلاد الآمنة. وأما التعريف ففي دعائه بعد بناء الكعبة إذ صارت مكة بلدا، فيدعو الله أن تكون آمنة، والله أعلم. ومن ذلك تنكير الإناث وتعريف الذكور في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإن تنكير إناثا جاء على الأصل، وأما الذكور فجاء معرفا بأل، إشارة إلى ما كان العرب في الجاهلية يعهدونه من محبة الذكور وكراهة الإناث، فالتعريف للعهد الذهني. وقيل إن الله جل جلاله لما ذكر أنه المتصرف في الخلق وأنه يفعل ما يشاء هو لا ما يشاءه الناس قدم الإناث، تعريضا لما كان عليه أهل الجاهلية من كراهة المولود إذا كان أنثى. ولما كانت العادة تقديم الذكور جبر تأخيرهم بتعريفهم تنويها بهم، إذ المعرف مشتهر لا يخفى. ثم في الآية اللاحقة عاد إلى الأصل في تقديمهم مع تنكيرهم، فقال سبحانه: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، والله أعلم بمراده. والآيات في المغايرة بين التعريف والتنكير كثيرة، وهي محل تدبر لمعرفة مقاصدها، إذ القرآن من لدن حكيم خبير. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
1: أخطاؤنا في العبادات.
9: من الأخطاء البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة في أي مكان، سواء بجوار المسجد أم في الأسواق، فهذا مما يحرم، وقد حكى الإمام إسحاق بن راهوية الإجماع على تحريم البيع بعد النداء، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معناه ترك الاشتغال بالتجارة والتوجه لسماع الخطبة وأداء صلاة الجمعة في المسجد مع الإمام، وهذا يعني تحريم البيع والشراء بعد الأذان الثاني الذي هو عند جلوس الخطيب على المنبر حتى تنتهي الصلاة، إلا لضرورة تدعو إلى الشراء كماء للطهارة أو ثوب يستر به عورته للصلاة، انتهى. وقد يحدث البيع بجانب المسجد.

رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك، انتهى. وقال ابن المنذر معللا تحريم هذا: لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى. قال الشيخ ابن عثيمين: تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها، ويتأكد إذا كان في أثناء الخطبة، لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة، انتهى.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة،

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك

إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورة المائدة.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعراف.

يهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

له. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعراف.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة على قراءتها خالد المصري، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: تدشين 9 مشروعات لطرق حيوية في عسير بتكلفة 473 مليون ريال لتعزيز التنمية وجودة الحياة. أعضاء أوبك بلس يجتمعون اليوم، وتوقعات برفع الإنتاج إلى 188 ألف برميل خلال يوليو. القوات الأمريكية تسقط طائرتين إيرانيتين مسيرتين في مضيق هرمز. من الإيجاز إلى التفاصيل: دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز 9 مشروعات حيوية للطرق في المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 473 مليون ريال وبإجمالي أطوال 252 كيلومتر. وتهدف هذه المشاريع إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة عسير ومحافظاتها. تفاصيل أكثر مع مراسل الإذاعة من أبا عبد الله العبيد.
4: سارع العجلة التنمية حقيقة في منطقة عسير، يطلق سمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة 9 مشروعات تنموية للطرق بتكلفة بلغت 473 مليون ريال بطول إجمالي يصل إلى 252 كيلومتر، بما يعزز شبكة طرق المنطقة اللي تتجاوز 5304 كيلومتر، ويدعم أيضا الترابط المكاني الذي يعد أهم أحد الممكنات الاستراتيجية لصعود منطقة عسير. أيضا عقد سمو الأمير تركي اجتماع في أبها مع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ونائبة لشؤون الطرق المهندس بدر اللامي وقيادات المنظومة لمتابعة عدد من الملفات الاستراتيجية الداعمة لصعود المنطقة. وأيضا شملت هذه الملفات استكمال مشروعات الطرق المتبقية وتطوير مطار أبها الدولي والطريق المحوري الرابط بين عسير وجازان، إضافة إلى خطط منظومة النقل والخدمات اللوجستية لرفع جاهزية المنطقة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
3: يجتمع أعضاء أوبك بلس عبر الاتصال المرئي اليوم مع توقعات بأن يقوم الأعضاء الرئيسيون برفع هدف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل، وذلك مجددا في يوليو. وقد هبط إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام خلال مايو إلى أدنى مستوى له منذ ما لا يقل عن 37 عاما وفقا لمسح أجرته بلومبيرغ، مع استمرار الحرب بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي في التأثير على إمدادات المنطقة. بدأ السجل العقاري اليوم استقبال طلبات التسجيل العيني الأول ل 140,580 قطعة عقارية في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية والقصيم وتبوك والمدينة المنورة. ودعا السجل العقاري ملاك العقارات الواقعة في نطاق هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم قبل نهاية يوم الخميس 10 سبتمبر. تواصل المديرية العامة للجوازات إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في مختلف منافذ المملكة الدولية وتسهيل سفرهم بعد أدائهم مناسك الحج.
5: بعد أن أتم ضيوف الرحمن مناسكهم وسط أجواء إيمانية وتنظيمية متكاملة، تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها لتيسير رحلة العودة عبر جاهزية شاملة في جميع المنافذ الدولية بالمملكة. وسخرت الجوازات إمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة لضمان سرعة إنهاء إجراءات المغادرة وانسيابية حركة الحجاج، بما يواكب كثافة التشغيل في هذه المرحلة ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المنافذ. وتعمل فرق الجوازات على مدار الساعة مدعومة بالأنظمة الأمنية الحديثة والحلول التقنية المتطورة لضمان تجربة سفر ميسرة وسلسة للحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المنافذ وحتى مغادرتهم المملكة. وتأتي الجهود امتداداً للمنظومة المتكاملة التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية ويجسد العناية المستمرة بالحجاج في جميع مراحل رحلتهم الإيمانية.
3: شارك أكثر من 9000 متطوع ومتطوعة في أعمال ومبادرات المشاركة المجتمعية والتطوعية لموسم حج عام 1447 للهجرة التي نفذتها أمانة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت شعار وطهر بيتي، الهادفة إلى دعم جهود خدمة ضيوف الرحمن وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع والقطاع غير الربحي في موسم الحج. واستفاد من المبادرة أكثر من 708,000 حاج. عززت سدايا بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي بإدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات الشخصية لدى شركات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن من خلال ورشة عمل استفاد منها أكثر من 200 شركة تعمل في خدمة الحجاج والمعتمرين في الداخل ومن مختلف دول العالم، وبحضور أكثر من 70 مسؤولا من منسوب الوزارة، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات والحد من الممارسات الخاطئة عند التعامل مع البيانات الشخصية. نفذت هيئة العناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 1038 جولة ميدانية رقابية بهدف متابعة جودة الخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي. وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد ومعالجة 307 فرص للتحسين بما يسهم في تطوير الخدمات وتعزيز تجربة ضيوف الرحمن. تحتفي المملكة مع العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء والذي يصادف 7 يونيو من كل عام، ومع هذا اليوم تتجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات الغذائية السليمة خاصة خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه احتمالات تعرض الأغذية للتلف والتلوث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. المتخصص في علوم الغذاء والتغذية دكتور مشوح المشوح تحدث للإذاعة عن مفهوم سلامة الغذاء ومعدلات الإصابة بالأمراض المتصلة بالغذاء الملوث، وقال:
6: سلامة الغذاء هو أنه يكون الغذاء خالي من الأمراض المنقولة، يعني خالي من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. الغذاء يكون خالي من الفيروسات الممرضة، البكتيريا الممرضة، التلوث البيولوجي أو التلوث الكيميائي أو التلوث الفيزيائي أو مسببات الحساسية، بحيث أنه يكون آمن ولما يتناول الشخص ما يحدث له أي أمراض أو أعراض جانبية من تناوله هذا الغذاء. العنوان اللي طاروه هالسنة هو أنه تحويل تحديات سلامة الغذاء إلى حلول، يعني هم يقصدون في العنوان هذا اللي هو From Burden to Solutions، اللي هو أنه عندنا أرقام وإحصائيات، بعض الأرقام اللي ممكن تعطينا انطباع عن أهمية هذا اليوم. عندنا أكثر من 600 مليون إصابة سنويا بسبب الغذاء الملوث بشكل عام، هذا يعادل يعني 1 من كل 10 أشخاص في العالم يصاب بتسمم غذائي أو بمغص أو بتلوث عابر للغذاء.
3: حذرت سفارة المملكة في إيطاليا من التعامل مع أفراد أو شركات غير مرخصة تروج خدماتها للسياح والزوار عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت السفارة للمواطنين الراغبين في زيارة إيطاليا أهمية إجراء جميع حجوزات الإقامة والتنقلات والجولات السياحية عبر شركات رسمية ومعتمدة. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى تتأثر أجزاء من المنطقة الشرقية بارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، كما تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والحدود الشمالية. لازلنا برفقتكم متابعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في نشرة الرابعة، وإلى الأخبار العربية والدولية. أسقطت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط طائرتين إيرانيتين مسيرتين في مضيق هرمز، حيث شكلتا تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية. قتل شخص وأصيب آخرون بجروح متفاوتة اليوم الأحد في حادث إطلاق نار متسلسل استهدف عدة مواقع وسط إسرائيل، وألقت قوات الأمن القبض على مشتبه به بالوقوف وراء إطلاق النار وسط المدينة. وقبل ختام مستمعي الكرام نذكركم بالعناوين: تدشين 9 مشروعات للطرق مشروعات حيوية للطرق في عسير بتكلفة 473 مليون ريال لتعزيز التنمية وجودة الحياة. أعضاء أوبك بلس يجتمعون اليوم وتوقعات برفع الإنتاج إلى 188 ألف برميل خلال يوليو. القوات الأمريكية تسقط طائرتين إيرانيتين مسيرتين في مضيق هرمز. أيها الكرام، كان معكم من صالة التحرير محمد بن جدوع العنزي ومحمد القرملة وعماد البلوي. هذه تحياتهم وتحيات منفذي هذه النشرة زميل خالد بن محمد المالكي، ومحدثكم من أمام اللاقط الصوتي خالد بن أسامة المصري. شكرا لكم على طيب المتابعة.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
8: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
9: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
8: عليه الصلاة والسلام.
7: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
10: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
7: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور
11: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
12: اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من القرآن.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله.

0: وافتح منافذ دربنا المسدود،
1: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
0: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن.
0: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل القرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان، عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله يا كرام، هياكم الله إلى حلقة جديدة وحلقة قرآنية مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نسعد برفقتكم فيها في منهجنا، ونتلو آيات كتاب ربنا، نتعلم ونتدارس، ونحاول الوصول إلى الطريقة المثلى لقراءة هذا الكتاب العزيز. في مستهل هذه الحلقة، هذه رقة تحية من فريق البرنامج في الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، وفي التنفيذ والإخراج المتألق الزميل خالد بن محمد المالكي. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا القارئ الشيخ صابر عبد الحكم، حياكم الله شيخ صابر.
4: الله يحييك وبارك فيك أخي خالد، والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
3: بارك الله فيكم. إذن أيها الأحبة والأكارم، لازلنا في آيات سورة النمل. افتحوا مصاحفكم أو جوالاتكم عبر التطبيقات الإلكترونية على سورة النمل من الآية 76 وحتى الآية 81. نقرأ الآيات في البداية شيخنا.
4: أحسن الله عليكم. نعم
3: تفضل.

0: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن،
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 9200166700. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر.

0: مر الأثر.
1: اقرأ القرآن.
2: اقرأ القرآن.
0: حياكم الله أيها الأحبة الأفاضل، نقرأ كتاب ربنا ونتعلم ونتدارس. ما شاء الله تبارك الله شيخنا صابر، قرأت هذه الآيات البينات من سورة النمل من الآية 76 وحتى 81. أيها الكرام، على 011-405-2999 نستقبل اتصالاتكم لنستمع إلى تلاوات هذه الآيات البينات. أول شيء بارك الله فيك على التلاوة الطيبة.
3: الله يفضلك خالد، بارك فيك.
0: في بداية التلاوة في الآية الأولى كأن النفس ضاق معك فأعدت.
3: صحيح.
0: وهذا أعتقد أنه من تمام إجلال القرآن، أن يحب الإنسان أن يقرأه على الوجه الصحيح دائما، وين أخطأ يعود
3: بلا شك. يعني وأحيانا الإنسان يكون نفسه ضعيف، يخشى مثلا أن المد لا يكون مكتملا، أو الحرف الأخير يختلفون، النون ما تكون ظاهرة، يعني من هذا الباب.
0: جميل. يعني جميل جدا. إذن أبرز الملاحظات التي تحب أن تنبه لها قبل أن نستقبل اتصالات.
3: أسأل الله عليك أخي خالد. في هذه الآية البركات من سورة النمل من 76 إلى 81، كلمة القرآن في أول آية، إن هذا القرآن، كلمة القرآن تكررت كثيرا حقيقة، ودائما فيها من التنبيهات ما نحتاجه. على سبيل المثال حرف الراء، حرف الراء هنا ساكن وبعده همزة وقبله قاف، قبله حروف شدة. الحرف الراء إذا سكنت تحتاج إلى عناية، لأن الراء من الحروف التي تفخم تارة وترقق تارة، وفيها تكرار، وبين رخو والشديد، وأيضا لا هي رخوة رخاوة زائدة، ولا هي يعني شديدة شدة بالغة. فالبعض يقول مثلا إن هذا القرآن، القرآن تقلقل منه الراء لأنها قابلة للحركة في اللسان.
0: سهل.
3: فنقول له انتبه، ثبت لسانك لا يتحرك كثير، لكن التثبيت قد يزيد، يقول إن هذا القرآن، القرآن تخرج الراء محصرمة كما يقولون، أو شديدة لا يظهر فيها زمن الراء، فيتحتاج إلى عناية، إلى وسطية، إلى بينية. إن هذا القرآن، القرآن، واضح
0: جدا،
3: نعفيها من القلقلة ونحافظ عليها أيضا، لا نجعلها شديدة ولا نجعلها طبعا رائعة جميلة. القرآن، القرآن، ولا القرآن أيضا لا نرققها ولا نجعلها رائعة
0: جميلة.
3: هذا التنبيه الأول. على بني إسرائيل، هنا مدان حقيقة. الأول مد جائز منفصل، نمده في حفص 4 حركات. إسرائيل مد واجب متصل، نمده 4 حركات. أحيانا بعض الفضلاء إذا قرأ والنفس قصر معه يمد الأول ويترك الثاني، يقول على بني إسرائيل أكثر. نقول له لا، لو النفس قصر مد الثاني ويترك الأول، ما في إشكال، لأن الأول جائز. الأول يجوز قصره ويجوز مده، أما الثاني واجب لا يجوز أن يقل عن حركتين.
0: واضح.
3: فمثل هذه، وإلا فالأولى عند التمام والإكمال، ما دمنا نقرأ دائما ختمتنا بالتوسط نجعله كلاهما متوسط.
0: جميل.
3: كلمة يختلفون، الخاء أيضا ساكنة، والخاء من الحروف التي تفخم تفخيما نسبيا، نقول خالدين، وهذا أخي، شو الفرق بين الخاء خي؟ يختلفون سكون. البعض يعني لا يميز هذه المراتب، فقل الذي هم فيه يختلفون، يختلفون، نقول له لا، الخاء إذا سكنت ينظر لما قبلها، قبلها الفتح ترتفع رتبتها، قبلها الضم تتوسط رتبتها، قبلها الكسر تنزل رتبتها، إذن هي
0: في التفخيم والترقيق،
3: في التفخيم والترقيق. نقول يختلفون
0: يخ.
3: لكن ولكن اختلفوا،
0: واضح. نعم
3: فوق. واضح. وهذه ساكنة وهذه ساكنة، لكن الذي قبلها أثر فيها كثيرا.
0: جميل.
3: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، الذي يقرأ نظرا ليس عنده إشكال، لكن أحيانا بعض الناس إذا حفظ وإنه لهدى ورحمة، لهدى لأن هدى مفتوح ومعطوف عليها ورحمة، فالأيسر على الأذن أن المعطوفات تكون كلها مرفوعة كلها منصوبة كلها
0: هدى ورحمة،
3: فيقول هدى ورحمة.
0: نعم.
3: ليش؟ لأن هدى مفتوح، لكن هدى ما ليس لها حل إلا أن تفتح، لأنها مرفوعة لكن بضمة مقدرة، لأن آخرها ألف مقصورة، هدى، فلا يمكن أن تكون أبدا في يوم من الأيام عليها علامة الضم،
0: مستحيل.
3: وضحت. فإذا لابد أن نميز لهدى ورحمة.
0: جميل.
3: إنك على الحق المبين. الحق وليست على الحق. الحاء حرف مرقق دائما، قد يتأثر بالحرف الذي بعده مثل القاف، وإن كانت القاف مكسورة أيضا ضعيفة مثل الخاء اللي ذكرناها، لكن لا نقول على الحق المبين، إنك على الحق المبين. الحاء مرققة والقاف في أدنى درجات التفخيم.
0: في القرآن هل تأتي الحاء مفخمة أساسا؟
3: أبدا
0: لا تأتي
3: أبدا، لكن تتأثر. أصحاب، يقول أصحاب، إن أصحاب الجنة، أصحاب الجنة، والتأثر يمكن بالصاد قبلها. في الحروف المفخمة غالبا تؤثر قبل أو بعد على حروف مرققة، فهذه من المواضع التي تؤثر وتتكرر كثيرا كلمة الحق، فتحتاج إلى تنبيه.
0: جميل.
3: آخر تنبيه، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. بهادي العمي، الياء فبهادي ليست منطوقة لالتقاء الساكنين، لو وقفنا وما أنت بهادي لها نظير في سورة الروم، نفس الكلمة وما أنت بهادي العمي مرسومة بحذف الياء لعلل في القراءات وفي الرسم. هذه لو وقفنا عليها وما أنت بهادي، لو وقفنا وقف اضطراري أو وقف اختباري وليس وقف اختياري.
0: نعم.
3: وقف الاختياري يعطي معنى
0: صح،
3: أما هذه يعني المعنى ليس جميلا، وما أنت بهادي هو هادي، لو وقفنا وقفا اختباريا أو اضطراريا، لكن في الروم لو وقفنا وما أنت بهاد محذوفة الياء فنقف عليها بهاد، لكن هذه بهادي، يعني هذه من طرائف الرسم والمعلومات التي ينبغي علينا أن نلم بها.
0: جميل جدا كمية المعلومات المتنوعة، ما شاء الله تبارك الله، بوركت شيخنا صابر،
3: بارك الله فيكم
0: وبارك الله فيكم أنتم أيها الكرام. إذن ها هي مصاحفكم أمامكم، ومن يقرأ بحفظها أنت يعني هل تشجع الحافظ أن يقرأ من حفظه ولا من مصحف؟
3: والله طبعا يعني الحافظ يعني حفظه القراءة من الحفظ جميل، لكن بين الفينة والفينة، ولو في مجلس زي مجالس هذه إذا رأى أن النظر في المصحف يفيده أكثر ينظر أكثر في المصحف.
0: جميل جميل. إذن على 0111 405 2999 حياكم الرحمن. نبدأ بأولى الاتصالات من أختنا نورة من الرياض. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله أختنا نورة، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بينهم بحكمه.
1: ب أعيد يا نورة مرة ثانية. إن ربك
0: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله.

0: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يرضى عليك يا بنيتي ويحفظك يا نورة. أنت نورة درست تجويد نورة؟
0: إيه درست
1: في المدرسة ولا في الدار ولا؟
0: إيه في دار تحفيظ.
1: الله يكتب أجرك يا بنيتي ويبارك في قراءتك، ما شاء الله جميلة، يمكن لم يفت إلا شيخة قليلة تفوت منا جميعا، ممكن نقول شيء زي كذا، لكن أبدا كلما تتابعين بنيتي القراءة والتعلم والحضور مجالس العلم تزداد الحصيلة وتزداد التلاوة وتزداد الإتقان. نسأل الله أن يبارك فيك بنيتي.
2: اللهم آمين. ما شاء الله تبارك الله. شكرا جزيلا لأختنا نورة من الرياض. ننتقل إلى جدة مع أختنا أم عبد العزيز. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أم عبد العزيز، تفضل استعيذي بالله وقرأي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقضي على بني
1: يقص
3: على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون أكثر الذي فيهم يختلفون.
1: مرة ثانية أخر شيء أكثر الذي أكثر الذي هم فيه
3: أكثر الذي هم فيه يختلفون.
1: ممتاز.
3: صوت بعيد. وإن لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي
1: عن ضلالتهم.
3: وما أنت بهادي.
1: إيه نعم ممتاز. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم.
3: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤتي منه
1: من يؤمن بآياتنا
3: فهم
1: مسلمون. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويجزاك خير على تواصلك الدائم واهتمامك بالقرآن. شكر الله لك وحفظك.
3: جزاكم الله خير.
2: وجزاك يا أم عبد العزيز، وهذه ما شاء الله تقرأ القرآن وتتعتع فيه
1: حريصا
2: وحرص، وهذا تشكر عليه، فأنا لك الله مرادك بتلاوة كتابي على الوجه الذي يحب ويرضى. شكرا لكم عبد العزيز. نذهب إلى حائل مع أبي فهد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله أبو فهد، تفضل استعذ بالله وقرأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: بحكمه وهو العليم الحكيم. فتوكل على الله
1: وهو
0: العزيز العليم. فتوكل

0: الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يرضى عليك أبو فهد، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جميلة وصوت طيب، نسأل الله أن يفتح علينا وعليك.
2: اللهم آمين. شكرا، شكرا لك أبو فهد على اتصالك وعلى هذه التلاوة الطيبة. نعود إلى جدة من جديد مع أختنا زينب. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: حياك الله أختنا الكريمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على
1: مرة ثانية زينب، معلش الله يحفظك بنيتي، مرة ثانية. إن هذا القرآن،
3: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين هم فيه يختلفون.
1: الذي أكثر الذي، يا زينب،
3: رحمة
1: يا زينب،
2: زينب تسمعين يا زينب،
3: يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز زينب العليم.
2: زينب اسمعينا عفوا، بحيث نصحح الأخطاء التي وقعت فيها، ما أدري تسمعينا ولا لا يا زينب. طيب لعلك ناخذ اتصال تالي ونعود لزينب بعد تنبيهها الى ان تستمع الى تنبيهات الشيخ. يعني نفهم حقيقه انه قد يكون البعض اول اتصال ويكون في نوع من التوتر،
1: أي يمكن يقرا من السبيكر او ما يعني او ما
2: إيه، بدون ينظر ينظر الى الجوال، بدون يفتح مكبر الصوت
1: نعم.
2: ولا يستمع الى
1: ممكن نعم نعم.
2: طيب ما شاء الله تتضح أن التلاوات طيبة حتى الآن، ولا زلنا نستقبل المزيد منها على 011-405-2-999. هل وقع أحد المستمعين من الأخطاء التي نبهت إليها؟
1: في الواقع يعني ما شاء الله حتى الآن تلاواتهم جميلة كلهم سوية، دائما نورة من الرياض ومن العزيز أبو فهد. لا حتى الآن ما شاء الله تلاواتهم ممتازة
2: جميلة جدا.
1: أبداً طيب أبداً.
2: نأخذ الآن سعود من جدة. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا سعود، تفضل استعذ بالله وقرأ.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق.

إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم

0: تبارك الرحمن يا سعود، زادك الله توفيقا وسدادا، تلاوة جميلة وتجويد رائع ما شاء الله تبارك الله.
1: والله صوت نادي. شكرا لأخينا سعود من جدة على هذا الاتصال والمشاركة الطيبة. إذن أيها الكرام، لا نزال برفقتكم حتى تمام الخامسة بحول الله عز وجل، لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ثم نعود لكم.
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
2: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92-00-166-70. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن.
1: فخيركم من تعلم القرآن وعلمه. شكرا لخيركم على جهودها الطيبة. حياكم الله من جديد يا كرام برفقتكم في ساعة قرآنية نتعلم ونتدبر آيات الكتاب مع الشيخ صابر عبد الحكم. حياكم الله شيخ صابر من جديد.
0: الله يحييك ويبارك فيك خالد،
1: سلمكم الله. نعود اتصالاتكم ونستمع إلى تلاواتكم. معنا عادت من جديد أختنا زينب. السلام عليكم يا زينب.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي استعيذي بالله وقرأي وتنبهي لملاحظات الشيخ، تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني
0: القرآن، فتح النون،
4: هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء.
0: خلينا نوضح التاء شوية مضمومة يا زينب في الكلمتين تسمع في الأولى والثانية.
4: إنك لا تسمع الصم الدعاء، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
0: الله يسعدك يا زينب، ما شاء الله عليك، ما شاء الله استجابتك للتنبيهات استجابة رائعة جدا منية.
1: بديعي والله، شكرا لأختنا زينب. يمكن نبهتني أنا شخصيا إلى خطأ قد يوقع فيه، ألا وهو الفصل بين الهمزتين أو إيضاحهما، الدعاء إذا.
0: صحيح، نعم نعم،
1: فقد يخطئ الإنسان ويقول الدعاء إذا،
0: صح، أو الدعاء أو الدعاء إذا. وطبعا هو في العربية جائز وعند القراءات كثيرة، التقاء الهمزتين تسهيل الثانية أو إبدال الثانية هذا موجود، ولذلك ليس غريبا على اللسان ولا على الأذن.
1: جميل،
0: لكن
1: جميل.
0: احنا نقرأ بحفص، يعني أهل الكوفة كلهم حفص وحمزة والكسائي وكذا كلهم يحققون همزتين من كلمتين.
1: فدعونا نقرأ على حفص. جيد، نأخذ أخونا عبد الله من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: حياك الله يا عبد الله، تفضل واستعذ بالله وقرأ.

0: مسلمون.
1: الله يرضى
0: ما شاء
1: عليك
0: الله.
1: يا عبد الله ويبارك فيك يا ولد ويكتب أجرك. أنت تقرأ من المصحف
0: آمين.
1: يا عبد الله صح؟
0: سم
1: تقرأ من المصحف ولا من حفظك؟
0: إيه.
1: طيب آخر آية يا شيخ عبد الله اللي قرأت عليها كان في كلمة ضلالتهم عليها صلة صح؟
0: إيه.
1: أنت وصلتها عشان يعني وصلت قلت يعني قلت الأحسن الوصل أفضل تقصد يعني لما وصلت تقول إن تسمع وقفت عليها صح؟
0: سم
1: أنت قرأت وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع
0: إيه.
1: الأفضل طبعا تقف على علامة الوقف عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. ليش أنا قلت لك كذا يا شيخ عبد الله؟ أن بعض الناس إذا رأى علامة صلة يقول الوصل أولى فيصل ثم يقف في مكان ليس فيه وقف. لا، لو وصل نهاية الآية ما في إشكال، لو وصل إلى شيء فيه جيم أو قلة أفضل بكثير، لكن لو وصل في موضع عليه علامة صلة إلى موضع ليس فيه علامة شيء يعتبر انتقل من مكان يصلح فيه الوقف إلى مكان لا يصلح فيه الوقف. فنسأل الله أن يبارك فيك عبد الله، ما شاء الله عليك، قراءتك جميلة وأدائك جميل تبارك الله.
2: عبد الله ما شاء الله عليك تبارك الله، أدائك جميل وكأني بك إمام لأحد المساجد قريبا.
1: نعم نعم،
2: اجتهد في الحفظ والتلاوة ما شاء الله والإجادة، وهنيئا لك.
1: ما شاء الله.
2: شكرا لعبد الله من الرياض. إلى الجبيل مع أحمد، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أحمد، تفضل استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يبارك فيك يا أحمد، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة جميلة ما شاء الله. في آخر آية كمان لما قرأت بدون غنة من يؤمن رجعت مرة ثانية وأتيت بها بغنتها بكمالها، نسأل الله أن يفتح عليك يا شيخ.
2: ما شاء الله تبارك الله، شكرا لك يا أخانا أحمد على هذه التلاوة الطيبة ما شاء الله والمريحة للأذن. من الجبيل شكرا لك. ننتقل ونعود إلى جدة مع أختنا إلهام، السلام عليكم.
4: السلام،
2: حياك الله أختنا إلهام، تفضل استعيذ بالله وقرأي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك وليت ويكتب أجرك.
2: ما شاء الله تبارك
1: إلهام.
4: أيوه.
1: شوفي في السطر الأول إن ربك يقضي بينهم بحكمه، أمامك المصحف صح؟
4: أيوه.
1: كلمة بينهم الميم عليها شيء؟
4: لا.
1: طب ليش ما عليها شيء؟ المفروض عليها ولا ما عليها شيء؟
4: لا ما عليها شيء.
1: لكن الطبيعي عليها ولا بدون ولا في حرف بدون تشكيل
2: حركة أو كذا؟
4: كلمة بينهم ما عليها شيء يا شيخ.
1: المفروض عليها سكون صح؟
4: أيوه.
1: طب شوف السطر أيوة. الصفحة اللي قبلها أو الوجه اللي قبلها الذي هم فيه مختلفون هم
4: أيوة.
1: عليها
4: أيوة.
1: صح؟
4: أيوة.
1: طب ليش هم عليها وبينهم ليس عليها؟
2: هذا اختبار للكل هذا.
1: لا تكرر في القرآن كثير ترى هذه يا بنيتي.
4: لأنه بعدها مكسور أتوقع بعد الميم فما.
1: لا حتى اللي بعد الثانية مكسور.
4: يعني
1: هذه هم فيه هذه بينهم بحكمه. لا ليس لها علاقة بال بالحركة بقدر ما هنا على علاقة بالحرف الذي يأتي بعدها.
4: الأول الباء يعني.
1: أحسنتي الباء.
4: مين ساكنة بعد حرف الباء؟
1: أحسنتي هذا يسمونه إيش؟ إخفاء.
4: إخفاء شفوي.
1: شفوي لأن الميم من الشفة والباء من الشفة.
4: أيوه.
1: ودائما دائما إذا هناك كان الحرف مخفى أو مدغم لا تضع عليه الحركة. متى نضع الحركة؟ إذا ظهر جليا في النطق يعني كان حكم الإظهار. مثلا الذي هم فيه ظهرت الميم قبل الفاء وهذه تأتي كثيرا في الميم والنون كثير من الأحرف حقيقة إذا كان الحرف مدغما أو مخفا لا يضع عليه علامة يسمونه حرف معرم من الحركة أما إذا ظهر في النطق فيكون عليه حركة ولذلك هنا الإخفاء هنا فيه حركة بينهم في غنى عفوا بينهم بحكمه
2: أنا ما أنا ما عرفت الجواب لكن إلهام بما أنها أعتقد درست تجويد ولا يا إلهام
1: صدقت واضح
4: أيوة درست تجويد شوية
2: إيه ما شاء الله ذكرت
1: يعني عندها أصول التجويد نعم
2: ما شاء الله تبارك الله
1: الله يحفظك بنيتي ويبارك فيك
2: شكرا جزيلا لأختنا إلهام من جدة إلى جازان مع علي السلام عليكم
5: السلام عليكم الله وبركاته
2: حياك الله يا علي تفضل استعد بالله وقع
5: أبسمعكم عن صوت الفاتح عندي أبصححها
1: تفضل الله يحفظك يا علي
5: الحمد لله رب العالمين
1: البسملة عندنا معدودة يعني في مصحفنا رقم واحد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد يعني آية من الفاتحة في مصحفنا نعم

0: الله يرضى عليك يا علي، ما شاء الله علي، قراءتك جميلة وصوتك جميل، كم تحفظ يا علي؟
1: ما أحفظ
0: يا شيخ، بس تقرأ بس وتسمع؟
1: إيه.
0: لا ليش ما تحفظ يا علي؟ ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك حلو.
1: بس أنا ما أحفظ القرآن إني.
2: يعني تقصد لا تستطيع القراءة يعني؟
1: إيه.
2: أيوة.
0: الله يفتح عليك. لا ما شاء الله قراءتك جميلة ترى.
2: يقصد القراءة. صوتك جميل. لا يستطيع قراءة المصحف. لكن نعم. عموما ترى كثير من الناس يا علي يحفظوا بالسماع.
0: نعم.
2: فداوم عليه، الله يحفظك ويبارك فيك، ربي أتاك صوت جميل ما شاء الله.
0: لما قرأت الفتحة يا علي عندنا كلمة عليهم مرتين.
1: صراط حافظ جزء عما
0: بس
1: العبث ما
0: أنا حافظ. يا سلام. صراط الذين أنعمت عليهم، أنت وقفت عليهم، هي بس هذا بسموها تحقيق الحركة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الثانية قرأتها ممتازة ترى، لكن الأولى لا تفلد عليهم، هي علي بس صراط الذين أنعمت عليهم، يعيدها مرة ثانية.
1: صراط الذين أنعمت عليهم
0: ممتاز ممتاز،
1: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أنت ما شاء الله يا شاء، لو تقرأ بالسماع ما شاء الله عندك استجابة رائعة جدا ما شاء الله.
2: شكرا لك يا علي من جازان، طبعا واسطة لأنه المنهج نمشي عليه يا جماعة، من سورة النمل الآية 76 وحتى 81. نعود إلى منهجنا ونأخذ الآن عمر من مكة المكرمة. السلام عليكم يا عمر.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله، تفضل، استعذ بالله وقرأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم

0: رسالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يرضى عليك يا شيخ عمر، ما شاء الله. أولا قراءتك تميزت يا شيخ عمر بالهدوء والسكينة وتحقيق الحركات حقيقة،
2: مريح للقلب.
1: اهتممت بتحقيق الحركات اهتماما جميلا، نسأل الله أن يفتح عليه. أنت حافظ يا عمر؟
0: الحمد لله يا شيخ.
1: معلم القرآن؟
0: الحمد لله.
1: الله يفتح عليك ويزيدك توفيقا وسدادا.
2: اللهم امين، ما شاء الله.
1: كل من يسمعنا ويتابعنا.
2: اي والله، اللهم امين. شكرا لاخينا عمر من مكه المكرمه، هناك حيث نزلت اقرا.
1: اي والله.
2: فاللهم لك الحمد على نعمك. طيب، الى حائل مع وليد. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساكم الله خير مشايخ.
2: مساء النور والسرور. تفضل يا اخانا وليد، استعد بالله واقرأ.

ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل

0: ولا تسمع الصم الدعاء
1: ولا
0: إذا ولوا
1: أعد,
0: مدبرين.
1: أعد مرة ثانية يا شيخ وليد.
0: تم.
1: أعد إنك لا تسمع الموتى.
0: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
1: ولا تسمع الصم مفعول به.
0: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
1: الله يرضى عليك ويبارك فيك يا وليد ويكتب أجرك وفقنا وإياك وجعلنا من أهل القرآن.
2: آمين آمين يا رب العالمين. شكرا لك خانة وليد من حائل على هذه المشاركة وهذه التلاوة الطيبة. إلى الساحل الشرقي الدمام مع أخينا عبد الله. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا عبد الله، سلمك الله، تفضل اقرأ. استعذ بالله.

يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.

ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل

إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم.

0: بارك الله فيك يا عبد الله على هذه التلاوة الجميلة، ما شاء الله تبارك الله،
1: هادئة ما شاء الله وطيبة. شكرا جزيلا لأخينا عبد الله من الدمام. آخر اتصال معنا تقريبا من الرياض مع أختنا عائشة. السلام عليكم.
2: عليكم السلام،
1: حياك الله، تفضل استعيذي بالله وقرأي.

إنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا.

0: مسلمون.
1: الله يسعدك يا عائشة وبارك فيك بنيتي، ما شاء الله تبارك الله. أنت حافظة يا عائشة؟
0: الحمد لله خاتمة القرآن.
1: ما شاء الله. الله، قرأتي إجازة يا عائشة ولا ما قرأتي؟
0: إيه؟
1: قرأتي إجازة، ختمة إجازة سند؟
0: لا لا إن شاء الله بأخذ.
1: الله يسعدك، هذه مرحلة مهمة جدا لكل من يختم القرآن، تستفيدين كثيرا وترتقين كثيرا في التلاوة بنيتي، ما شاء الله
2: تبارك. ما شاء الله، ولاحظنا كلنا ما شاء الله مستوى التجويد والنطق والحروف، كل حرف أخذ حقه،
1: كان ختاما جميلا.
2: إيه ما شاء الله، شكرا جزيلا لأختنا عائشة من الرياض على هذه التلاوة الطيبة التي كانت مسك الختام.
3: اقرأ القرآن.
4: تحت شعار نلهم العالم، تواصل جمعية خيركم ريادتها بتخريج 2879 حافظا وحافظة لكتاب الله خلال عام، في إنجاز يكتب بالنور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، وهنا فرصتك لتكون جزءا من هذا الإجلال. بمساهمة 175 ريالا تكافئ حافظا أو حافظة، و3500 ريال تتوج طالبا أكمل رحلته مع القرآن. أثر عظيم وأجر ممتد. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو تواصل معنا على الرقم الموحد والواتساب 92001667. خيركم، حيث تبدأ الحكاية ويستمر الأثر.
3: اقرأ القرآن.
2: طيب، هكذا أيها الكرام وصلنا إلى ختام الحلقة، هل من تعليق أخير شيخ صابر؟
1: والله أقول الحمد لله أن أسمعنا أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا في هذه المنصة العظيمة، في يعني إذاعتنا المباركة، في هذا البرنامج بهذه الصورة الجميلة حقيقة، بداية من نورة من الرياض، ختاما أيضا بعائشة من الرياض، وما بينهما من تلاوة الجميلة حقيقة أبدا.
2: أي أيوة والله، هنيئا لهم وجزاهم خيرا،
1: وهنيئا لبلادنا هذه حقيقة، هذا البث العظيم وهذا الخير العظيم.
2: نعم. الحمد لله، يعني نتعلم كيف سبحان الله المستويات تتطور دائما بالمتابعة والمراجعة وصحبة أهل القرآن في المدارس، في الحلقات، في الدور. نعم. نسأل الله أن يعظم الأجور للجميع. شكرا لكم الشيخ صابر عبد الحكم.
1: شكرا لكم أخي خالد، الله يحفظك.
2: سلمك الله. كل التحية من فريق البرنامج يبثون لكم، على أمل اللقاء بكم يوم الثلاثاء القادم في نفس التوقيت. نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: اقرأ القرآن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب، نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
5: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة طه.
1: لطائف قرآنية.

0: دلت هذه الآية على أن من صفات إسماعيل نبي الله الكريم عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأنه كان عند الله مرضيا. هذه الآية فيها عدة قضايا. أولاً، هذه الآية تدل على أن البيوت تحتاج إلى تعاهد، حتى بيوت الأنبياء وحتى أسر الأنبياء، وكذلك الدعاة والصالحين والمصلحين يحتاجون أيضاً إلى تعاهد بيوتهم. ثانياً، هذه الآية قال الله فيها وكان يأمر، ويأمر فعل مضارع يدل على التكرار، وذلك يدل على حاجة البيوت إلى تكرار الأوامر وتعاهد الصلاة. ثالثاً، دلت هذه الآية على تخصيص الصلاة من بين الأشياء التي يتعاهدها المربي، وذلك لأهمية الصلاة في حفظ البيت وأهمية الصلاة في حفظ الأسرة، ولهذا قال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، مع أن إسماعيل كان يأمر أهله بأمور الخير جميعا، لكن الصلاة تحديدا لأثرها على الأسرة. رابعا، هذه الآية دلت على أن إسماعيل عليه السلام كان يأمر أهله بالزكاة، والزكاة التي كان يأمر بها إسماعيل تحتمل أن تكون الزكاة الشرعية المعروفة، وهي دفع مال مخصوص، وتحتمل أن تكون زكاة النفس، فإسماعيل كان على قول يتعاهد أهله أيضا بزكاة النفس وطهارة البيت وطهارة العائلة والعفة والثبات والحياء والبعد عن الذنوب وعمل الصالحات، وأن يكون لهم نصيب من الورد ومن ذكر الله، هذا كله هو الزكاة. خامسا، دلت هذه الآية على ارتباط رضا الله عن العبد بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. لما أمر إسماعيل أهله بالصلاة والزكاة وتعاهد بيته، جعله الله مرضيا عنده سبحانه وتعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي علي.

0: صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته على

عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه

قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ف

فاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا

ما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدق.

أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة يوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبدالله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الزلزلة وحتى سورة الناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة الزلزلة وحتى سورة الناس.
1: عبارة لا تغضب لا تعني إلغاء شعور الغضب من حياتك، بل تعني تعلم طريقة كبحه والتعامل معه لئلا يؤثر عليك سلبا في دنياك أو آخرتك. إن لم تكبح غضبك ضاعت منك صحتك وسعادتك وعائلتك وحسناتك، بل حتى وظيفتك. كيف لا؟ والموظف الغضوب عقبة تعرقل سير العمل وتكدر جو العاملين وتعيق انسجامهم، لأنه دائما مستفز مشتت الذهن، غالبا يتبع غضبه ومشاعره ويسافر معها بعيدا عن المهام الموكلة إليه.

0: التواصل الفعال مع الناس، وكثيرا ما ينتهي به المطاف إلى إساءة فهم المطلوب، وبالتالي عدم القدرة على التواصل الجيد مع من حوله. يجر الغضب صاحبه لتصرفات سلبية غير مهنية تقلل من كفاءته وأدائه، وتقلل من أهميته في المؤسسة بغض النظر عن خبراته ومستوى تعليمه. ومن هذا المنطلق ندرك أن المرأة الصالحة حين قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين كانت ترمي إلى معنى أعمق من المعنى الظاهر لكلمة القوة، فالقوي لابد أن يكون قويا في التحكم بمشاعره وانفعالاته السلبية قبل أن يكون قويا في مجاله وبدنه، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه، ومن جملة ذلك اسم الله الوارث، الوارث الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم، يسترد أملاكهم ومواريثهم بعد موتهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فقه ذلك الاسم زكريا عليه السلام، فسأل ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فأورثه الله كل خير، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يخبرنا اسم الوارث أن كل شيء من ملك أو مال أو منصب فهو ماض وفان، ويخبرنا أن نثبت على الحق ولا نيأس حينما نرى انتفاش الباطل وسطوته. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. اسم الله الوارث يستنهض هممنا في أبواب الخير في الإنفاق في سبيل الله، إدراكا بأن ما بين أيدينا من أموال إنما هي ودائع وأمانات يستخلفنا الله تعالى عليها لينظر كيف نفعل بها. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. اسم الله الوارث يربط قلوبنا عند فقد الأموال بل والأولاد، وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. اللهم يا وارث اجعلنا ممن شملهم ذلك النداء، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة النور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم،

منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.

زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه

والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له.

جناح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: أذكار المساء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون

الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

0: إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
3: الحمد لله، الحمد لله الذي كتب العز والتوفيق لمن أطاعه واتقاه، والذل والهوان على من خالف أمره وعصاه. أحمده سبحانه حمد المقر بفضل مولاه، وأشكره وخيره سابغ على من تولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أما بعد، فاتقوا الله وراقبوه، فاتقوا الله وراقبوه في السر والنجوى، وكونوا ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ضيوف الرحمن، لقد مضى موسم من أعظم المواسم، وانقضت أيام الحج بما فيها من المنافع والمغانم، فيا من لبيتم النداء هنيئا لكم هذا الاصطفاء، فقد جئتم من أقطار قاصية وأمصار نائية، وفدتم على الله وفودا إثر وفود، ووقفتم على بابه حشودا تلو حشود، تعظمون الحرمات والشعائر، وتلهجون بالتوحيد في المشاعر، فهنيئا لكم على التمام وما آتاكم الله من الفضل والإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلموا رحمكم الله أن أمارة الحج المبرور وعلامة الرضا والقبول المداومة على طاعة الله والثبات عليها، ولذا كان الثبات على دين الله مطلب أهل الإيمان وعدة ذوي الإحسان، فهو الحصن الحصين والركن الركين والصخرة الراسخة في وجه العواصف والجبل الأشم أمام السيول الجوارف، به تصان الفطر من الانحراف، تصان الفطر من الانحراف، وتحمى العقول من الانجراف.

0: وتحفظ القلوب من التقلب والانصراف. أيها المؤمنون، إن الثبات على الدين وصية الله تعالى لنبيه ومصطفاه ورسوله ومجتباه. قال جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. رواه الترمذي. ولقد بين الحق سبحانه أن الثبات نعمة تمنح لأهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأهل الثبات صدقوا فصمدوا، واستقاموا فما زاغوا، فاستحقوا بفضل الله أن تتنزل عليهم الملائكة بالبشرى عند الممات لتطرد الخوف والحزن عنهم، وتبشرهم بالفوز العظيم والنزل الكريم في جنات النعيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا، من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته، فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام، ولن تضل به الأفهام، ولن تخطفه الشبهات، ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإن من مقومات الثبات على دين الله لزوم منهج السلف الصالح وفهمهم. فعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. رواه أبو داود. فالزموا غرزهم واسلكوا نهجهم واصدروا عن ورثتهم من العلماء الربانيين، وافزعوا إليهم لا سيما عند نزول الملمات وتوالي الشبهات. فالعلماء معالم الهدى ومصابيح الدجى. ومن أعظم أبواب الثبات دعاء الله تعالى وسؤاله الثبات على دينه حتى الممات. فمن دعاء أهل الإيمان كما جاء في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومما يعين على الثبات المداومة على ذكر الله تعالى، فإنه الحبل الموصول والزاد المأمول. فلقد قرن الله الذكر بالثبات في أشد المواطن وأصعبها وأحلك المواقف وأخطرها. فقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن أسباب الثبات على دين الله ملازمة الصحبة الصالحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه الترمذي. ومن أسباب الثبات أيضا ترك المعاصي والسيئات ومفارقة الذنوب والخطيئات. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه أحمد. فالثبات الثبات يا عباد الله، فالثبات الثبات يا عباد الله. فما أبهى الطاعة إذا تلتها الطاعة، وما أجمل الحسنة إذا لحقت بالحسنة. ويا حسرة امرئ نقض ما أبرم وهدم ما بنى. قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم تلا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، ضيوف الرحمن، تقبل الله حجكم وسعيكم، وأعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم المباركة أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وجزى الله ولاة أمرنا عن الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار خير الجزاء، وجعل سعيهم مشكورا، وكتب لهم الأجر موفورا، وأمدهم بالعطاء الجزيل والثواب الجليل. فإن مما يثلج الصدر ويبعث على الاعتزاز والفخر ويستوجب الثناء والشكر ما تقوم به القيادة الرشيدة في هذه الدولة المباركة من جهود عظيمة محمودة وأعمال جليلة مشهودة، أثمرت بتوفيق الله نجاحا عظيما لموسم الحج في هذا العام، في سلسلة نجاحات متتابعة لمواسم الحج عاما بعد عام. أدام الله على بلادنا المباركة هذا الشرف العظيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج، اللهم تقبل من الحجاج، واجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم اجعل سفرهم سعيدا وعودهم حميدا، واجعل دربهم درب السلامة والأمان. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. اللهم اجزهم عنا وعن البلاد والعباد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم انصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، واحفظهم بحفظك، وتولهم بعنايتك، واكلأهم برعايتك، واجزهم وجميع من شرفهم الله بخدمة ضيوف الرحمن خير الجزاء. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.
2: واذكر ربك،
3: واذكر ربك،
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: ما يقال لرد كيد مردة الشياطين. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. يطرق بخير يا رحمن.
3: واذكر ربك.
6: شبابك قبل هرمك. الشباب مرحلة ذهبية في حياة الإنسان، حيث تتدفق فيه الطاقة والحيوية وتزيد القدرة على العطاء والإنجاز. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرحلة بالذكر في حديثه لما تمثله من أهمية بالغة في حياة المسلم. فالشباب نعمة عظيمة تستحق أن تستثمر في طاعة الله وعمارة الأرض قبل أن يحل محلها الضعف والهوان. في هذه المرحلة يتمتع الإنسان بقدرات جسدية وذهنية فائقة تمكنه من تحقيق إنجازات عظيمة في شتى المجالات، فالجسم في أوج قوته، والعقل في قمة نشاطه، والهمة عالية لا تعرف الكلل. هذه القدرات تجعل الشاب قادرا على عبادة الله بنشاط، وطلب العلم بهمة، والعمل بجد، وخدمة المجتمع بفاعلية. لذا يجب على الشاب المسلم استثمار شبابه في تقوية صلته بالله بالمحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل، كما عليه الاجتهاد في طلب العلم النافع سواء كان علما شرعيا أو دنيويا. فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وعليه أيضا صرف طاقاته في العمل المثمر والكسب الحلال. كما ينبغي على الشاب تكوين العلاقات الاجتماعية النافعة واختيار الصحبة الصالحة التي تعينه على الخير، وأن يفكر في الزواج المبكر متى توفرت القدرة والاستطاعة، لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وأن يشارك في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. فالشباب هم عماد المجتمع وقوته الدافعة نحو التقدم والازدهار.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

0: في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: حسن الظن، حسن الظن هو تغليب جانب الخير على جانب الشر، وأعلاه حسن الظن بالله ثم حسن الظن بالمسلمين، وهو من مكارم الأخلاق وأدلته في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله جل شأنه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن الأحاديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط. الحديث، وفيه: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته، فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة، فقال: إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، إني لأركد بهم في الأولين وأحذف في الأخريين. فقال: ذاك الظن بك أبا إسحاق، رواه مسلم.
4: هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

0: بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الأحقاف.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
4: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود.
5: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أخرجه مسلم. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. وإن قال إن سريرته حسنة. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. أخرجه البخاري.
4: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
6: آيات الحقوق.
7: آيات الحقوق.
8: قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال السعدي رحمه الله: ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مراتب العقوبات، وأنها على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها، لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله تعالى به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: إنه لا يحب الظالمين، الذين يجنون على غيرهم ابتداء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته، فالزيادة ظلم. ولمن انتصر بعد ظلمه، أي انتصر ممن ظلمه بعد وقوع الظلم عليه، فأولئك ما عليهم من سبيل، أي لا حرج عليهم في ذلك. ودل قوله: والذين إذا أصابهم البغي، وقوله: ولمن انتصر بعد ظلمه، أنه لا بد من إصابة البغي والظلم ووقوعه. وأما إرادة البغي على الغير وإرادة ظلمه من غير أن يقع منه شيء، فهذا لا يجازى بمثله، وإنما يؤدب تأديبا يردعه عن قول أو فعل صدر منه. إنما السبيل، أي إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أولئك لهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم. ولمن صبر على ما يناله من أذى الخلق وغفر لهم بأن سمح لهم عما يصدر منهم، إن ذلك لمن عزم الأمور، أي لمن الأمور التي حث الله تعالى عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والبصائر. فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق الأشياء عليها والصبر على الأذى، فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل من أشق شيء عليها، والصبر على الأذى والصفح عنه ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشق وأشق، ولكنه يسير على من يسره الله عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به واستعان الله على ذلك. ثم إذا ذاق العبد حلاوته ووجد آثاره تلقاه برحب الصدر وسعة الخلق والتلذذ فيه. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
9: من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
10: تنفس الصباح بيوم جديد.
11: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
9: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
12: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
13: مساك الله بالخير يا شيخ.
14: يا هلا ومسهلا.
9: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، من الأسئلة التي وردت هذا المستمع يقول في سؤاله: الاستقامة من الأمور التي حث عليها الشرع، وقد أمر الله نبيه الكريم في أكثر من موضع أن يستقيم على الصراط المستقيم وألا يحيد عنه. حدثونا شيخ صالح عن الاستقامة، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. في هذه الآية أن من نطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، واستقام على ذلك بحيث عبد الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا، أنه عند الموت والاحتضار تتنزل عليه ملائكة الرحمة من الله سبحانه وتعالى تبشره عند الموت: ألا تخافوا، لا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم من الأولاد فنحن نخلفكم فيه، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخاف من المستقبل ولا تحزنوا على الفائت، وأبشروا بالجنة، تبشرهم الملائكة بالجنة التي كنتم توعدون. فعند ذلك تخرج أرواحهم سلسة سهلة كما تقطر النقطة من فم السقاء كما في الحديث. وأما أهل الريب والنفاق وأهل الكفر فإنهم يقاسون عند الموت والنزع شدة عظيمة والعياذ بالله، بحيث أن أرواحهم تتفرق في أجسامهم هربا من الموت، ثم تنزعها الملائكة نزعا شديدا وبقوة، وذلك من باب التعذيب لهم، وما بعد ذلك أشد والعياذ بالله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيطمئنون ويموتون موتا مريحا ويلقون ربهم عز وجل فيكرمهم. هذه عاقبة المتقين، قال جل وعلا: والعاقبة للتقوى. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ينتشر بين الناس قول أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يقول: هل يصح هذا القول، وكيف أنها تعدل ثلث القرآن؟
2: أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، أخبر أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل والمكانة، لأن القرآن على ثلاثة أنواع: إما أخبار عن الماضي والمستقبل، وإما أحكام فقهية، أحكام في الحلال والحرام، وإما إخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، فهي اختصت بهذا النوع بالإخبار عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رجل من الصحابة يؤم الناس فيقرأ هذه السورة في كل ركعة، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال سألوه لماذا يقرأ بها في كل ركعة مع قراءة ما تيسر من القرآن؟ قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال لهم أخبروه بأن الله يحبه كما أحبها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح، ما الحكمة من نسخ الله سبحانه وتعالى آية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله؟
2: نعم، هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة رضي الله عنهم، جاءوا وجثوا على الركب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فخافوا من هذه الآية إذا كانوا سيحاسبون عن هواجس القلوب، الأمر صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، فلما قالوا سمعنا وأطعنا ولم يعترضوا نسخ الله ذلك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول ما هو معنى قول لبيك اللهم لبيك؟
2: نعم، التلبية معناها الإجابة، لبيك هذا معناه الإجابة، قوله لبيك أي إجابة بعد إجابة، يجيبون الله سبحانه وتعالى الذي أمرهم بالحج والعمرة بقوله في أذان إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج، لما قال إبراهيم عليه السلام أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، وكل من أتى حاجا فإنه مجيب لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل. نعم.
1: أيضا سائل بعث بسؤاله يقول هل كتاب عقد الزواج من شروط صحته؟
2: لا تشترط الكتابة، إذا حصل الإيجاب والقبول في العقد مع الشاهدين فإن ذلك يكفي ولو لم يكتب. نعم.
1: أحسن الله إليكم، سائل يقول ما هي حقيقة روح الإنسان بارك الله فيكم؟
2: لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال صلى الله عليه وسلم الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول ما هو سبب نزول قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟
2: هذا فيه رد على اليهود الذين اعترضوا على وجود النسخ في القرآن الكريم، الله رد عليهم يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب، وكذلك رد عليهم بهذه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها يعني نؤخر نسخها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم.
1: بارك الله فيكم، سائل يقول هل يجوز أن يقول أحدهم لآخر اللهم صل على فلان، أم أن الصلاة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
2: نعم يجوز، قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ هذا شعارا خاصا ببعض الأشخاص، وإنما إذا كان غير شعار وإنما يقال من باب الدعاء له فلا بأس بذلك. نعم.
1: سائل بعث بسؤاله يقول ما هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو مخ العبادة؟
2: الدعاء هو العبادة، هذا هو الصحيح. أما هو مخ العبادة هذا لم يثبت هذا اللفظ، إنما ورد الذي ثبت الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، يدل على فضل الوقوف بعرفة ويدل على فضل الدعاء. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: متى يكون هناك حاجة لأن يرفع أحد المأمومين صوته بالتكبير؟
2: تبليغ إذا كان الجماعة كثيرين ولا يسمعون صوت الإمام فإنه يتخذ المبلغ لأجل الحاجة في ذلك، أما إذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا حاجة إلى المبلغ. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا الشيخ صالح هذا سائل يقول: أريد أن أهدي زوجتي هدية، وأردت أيضا إهداء والدتي هدية، فأخذت جزءا مما خصصته هدية لزوجتي وأعطيته لأمي، فهل أنا مخطئ؟
2: نعم، هذا أحسن لك، هذا أحسن لك لتنال على رضاها. وإذا أعطيت زوجتك شيئا زائدا عن النفقة فتعطي أمك كذلك لتسرها بذلك، تدخل السرور عليها. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ماذا على الذي تجاوز الميقات من دون إحرام؟
2: إذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يرجع إليه ويحرم منه، وإن كان أحرم بعدما تجاوزه فإن عليه الفدية، عليه الفدية. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمريض أن يجمع الصلوات وهو في بيته إذا تعذر عليه الذهاب إلى المسجد؟
2: الجمع لا يجوز إلا إذا احتاج إليه، الجمع لا يجوز له أن يجمع من أجل أنه ما يستطيع الذهاب إلى المسجد. إن قدر على الذهاب إلى المسجد يجب عليه أن يذهب ويصلي مع الجماعة، وإن لم يقدر فإنه يصلي في بيته والحمد لله معذور، ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: اشتريت سوارة من ذهب وأردت أن أسأل كيف تكون زكاتها؟
2: إذا كنت تنوينها للتزين بها في المناسبات ليس فيها زكاة، هذا قول جمهور أهل العلم. أما إذا كنت تقتنينها للتجارة فيها الزكاة كل سنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا السائل يقول: هل النية شرط من شروط صحة أي عمل صالح؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادات يشترط لها النية، وأما غير العبادات فلا تشترط لها النية. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: ماذا أردد مع المؤذن إذا قال الصلاة خير من النوم؟
2: الصحيح أنك تقول مثل ما يقول المؤذن، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول الصلاة خير من النوم. نعم.
1: سائل يقول: أصبت بمرض أقعدني في البيت فترة، وزارني أحد الأقرباء وقال لي أنه يجوز للمريض أن يقصر الصلاة في بيته، يقول هل هذا صحيح؟
2: لا، هذا جاهل، والقصر إنما هو للمسافر، سفر قصر ما كان 80 كيلو فأكثر، مرحلتان يعني 80 كيلو فأكثر، هذا السفر المبيح للقصر. وأما المقيم فإذا مرض يصلي تماما ولا يقصر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: متى أرفع السبابة في التشهد؟
2: يشير بأصبعه عند التشهد فقط، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يشير بأصبعه السبابة إشارة إلى الوحدانية، أما في غير ذلك فلا يشير بأصبعه. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. شيخ صالح هذا السائل يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، يقول كيف يكون الحب لله؟
2: معناه واضح، أن الحب في الله أن تحب شخصا لا تحبه لأجل طمع دنيوي أو قرابة، وإنما تحبه لأنه عبد صالح فأنت تحبه لذلك، وكذلك تكره العاصي والمنافق والكافر تكرهه لله لأن الله يكرهه، فتحب من يحبه الله وتكره من يكرهه الله. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الحركة إطلاقا؟
2: يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة، قوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: في حجي هذا العام أخرت طواف الإفاضة إلى آخر يوم من أيام التشريق، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
2: إن شاء الله حجك صحيح، ونسأل الله أن يتقبل منك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول سورة التحريم بارك الله فيكم؟
2: سبب نزول سورة التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى جاريته التي يتسرى بها عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، يتسرى بها بملك اليمين، فغارت نساؤه فحرمها على نفسه من أجل إرضاء زوجاته، فعاتبه الله سبحانه وتعالى قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم بين له المخرج الذي يخرج به من هذا التحريم، وهو الكفارة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وذلك كفارة اليمين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم.
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا رضع طفل من امرأة غير أمه، يسأل يقول: من يحرم عليه من أهل هذه المرضعة بارك الله فيكم؟
2: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المرتضع يحرم على من أرضعته، ويحرم عليه بناتها لأنهن أخواته من الرضاعة وعماتها وخالاتها، تحرم عليه بالرضاعة مثل ما يحرم من النسب، فأخته من الرضاع مثل أخته من النسب، عمته من الرضاع كعمته من النسب، أمه من الرضاع كأمه من النسب، في الحرمة، في الحرمة عليه. ولكن الرضاع فصل بأنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، 5 رضاعات معلومات يحرمنا، فلا بد من 5 رضعات، يعني 5 مصات، بأن يمص الثدي وينزل عليه حليب ويبتلعه ثم يمصه ثانية إلى أن يكمل 5. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام بني سعد 91.9،
2: 91.9،
1: بني مالك 92.4،
2: 92.4،
1: الكامل 90.7،
2: 90.7،
1: على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النحل.

تختر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا

والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورة النحل.
1: سوانح تدبرية.
2: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الشرف والرفعة والمكانة والراحة والطمأنينة والسعادة ليست في الدور ولا في الفلل والقصور والسيارة الفارهة ولا ناطحات السحاب ولا في الأموال والمناصب والجاه، إنها والله في عبادة رب الأرض والسماوات. الشرف بالتذلل بين يدي الله، في الخضوع لله، في الارتباط بالله، في الاتصال بالمولى جل في علاه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إن أفضل ما رزق العبد من النعم العبودية لله، وهي الخضوع والذل لله والطاعة مع الحب وأداء العبادة بإقبال قلب وفرح وسعادة. ومن شروط العبودية الحقة أن تكون عبودية محبة وعبودية تذلل، فلا بد فيها من شرطين: الحب والذل. فمن أحب شيئا ولم يذل له فلا يعد عبودية، ومن ذل لظالم ونحوه ولم يحبه فلا يعد هذا عبودية. وإنما العبودية عظمة المحبة مع كمال الذل، وهي لا تكون إلا لله عز وجل. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بعض الناس لا يفطن إلى نقص العبودية وضعفها في حياته، إذ إنه بزعمه يصلي مع المصلين ويصوم مع الصائمين ويرحل ويؤوب مع الحجيج، ومع ذلك يشكو من أمراض القلوب ولا يعلم سبب ذلك. إنه لا يدري أن شقاءه أتاه من نقص عبودية القلب. وإذا أعرضت القلوب عن العبادة، فما عبادة الجوارح بمغنية عن صاحبها شيئا حتى وإن لبس مسوح الصالحين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. دعوة الإسلام تمثل في حقيقتها إنقاذا للإنسان من الوقوع تحت وطأة الشرك وذل العبودية لغير الله، وتخليصا له من قهر الأرباب وربقة الأهواء والشهوات والغرائز، وتكريما له بأن يكون عبدا لله وحده. وهنا يكمن كمال المخلوق وكرامته وعزه. ومن استغنى عن عبادة الله لابد أن يخضع ويذل لغيره. ومن حقق العبودية الحقة المتضمنة المحبة والذل لله عز وجل تحرر من عبوديات شتى كثيرة. تحرر من عبودية الشهوات وعبودية المال وعبودية المناصب والجاه والسلطان وعبودية الشهرة وعبودية المظاهر، لأن مقتضى العبودية لله تحطيم كل هذه العبوديات. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أعظم المصائب التي تصيب الإنسان في حياته أن تكون عباداته التي في جوارحه لا تقوم في قلبه ولا تترك الأثر المطلوب على نفسه، فلا يحصل بها أجر ولا يحقق أنسا وطمأنينة ولا راحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. أخرجه النسائي في سننه. وإذا استمر القلب في الشرود في ثنايا العبادة تحولت إلى حركات ظاهرة وشكليات يعتادها ليس لها تأثير على سلوكه ولا على أقواله وأفعاله، وذلك تفسير ما تراه من مخالفات وجرأة على المعاصي وبداءة في الأقوال ونزوع إلى الشهوات وطمع في الدنيا من أناس هم من رواد المساجد الراكعين الساجدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأعظم عقوبات القلوب الشاردة عن عبادة الله أنها تقع في عبادة غيره وتصير أسيرة لدى سفاسف الأمور ومحقرات الأشياء. ولذلك قالها صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. رواه البخاري. ومن تشعب قلبه بين المحبوبات ذاق ألوان القلق والحيرة والشك، وعاش ممزق النفس مشتت العقل. وما ظنك بعبد له أسياد مختلفون كل يأمره بحسب هواه، فلا يدري من يعصي ومن يطيع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فما أكثر من استعبد قلبه المال فكان فيه نشاطه وكسله وعليه رضاه وغضبه وفيه حبه وبغضه. وما أكثر من استأثر في قلبه الشهوات فبات عليها عاكفا ومنحها عزيز أوقاته وثمرة حياته. وما أكثر من استرقتهم النساء فأصبحوا وأمسوا يغشون المعاصي طاعة لهن ويغفلون عن الطاعات تقربا منهن. فهم في ظاهر أمرهم أسياد، ولكنهم في الحقيقة أسرى مستعبدون، فقلوبهم شتات وحياتهم قلق واضطراب. أين هم من العارفين الذين سكنت قلوبهم لخالقها واطمأنت نفوسهم لبارئها؟ فكل ما سواه في أنفسهم حقير، وكل ما عداه عندهم هين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ومن العبودية لله أن تخضع نفسك لأقواله وأوامره ونواهيه، وألا تقدم هواك على أوامره، وألا تخضع أحكامه لعقلك أو قياسك الفاسد. الفاسد، فإن من أضل الضلال تقديم القياس العقلي على النص المنزل، فإذا عجز عقلك عن فهم نص فاتهم عقلك لا كلام ربك أو سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بل ارض بكل أحكامه حتى تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، رواه مسلم. ومن العبودية الحقة ألا يسأل رزقه إلا من الله ولا يشتكي إلا إليه، كما قال تعالى عن يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ومن العبودية لله ألا تحب إلا له ولا تكره إلا فيه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره بسند حسن. ومن العبودية الحقة أن تقدم محبة الله على كل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، متفق عليه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. من أخص خصائص العبودية الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن كنت عبدا للإله ففاخري واشمخ برأسك في السماء وجاهري، ما ذل عبد للإله ولم يكن يوما بخياب الخطى أو عاثري، بل ذل من اتخذ العباد إلهه يخشاهم دون العلي القادر. قد خاب من لم يتخذ يوما له إلا سواعا أو يغوث بناصري، لا تحسبن حصنا سوى حصن الإله بصارف عنك الأذى أو ساتري. والعاقل من جعل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومحياه ومماته في عبادة الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن: دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بشيخنا وضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي من مجالس التفسير عند الآية 25 من سورة العنكبوت. في هذا المجلس المبارك سنتحدث إن شاء الله عن الآية 26 وما بعدها من آيات مباركات عند قول الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذا الترتيل المبارك، ثم نعود إن شاء الله لبداية حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأسعدونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا لهذه التلاوة الندية المحبرة، ونرحب من جديد بضيفنا الكريم وضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخنا وأحسن الله إليكم.
1: وأنا أحييكم مرة أخرى والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: شيخنا الكريم، استمعنا قبل قليل لهذه التلاوة التي صدرت بهذه الآية الكريمة: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هل نفهم من هذه الآية الكريمة شيخنا أن في إيمان لوط لإبراهيم عليهما السلام تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك للدعاة إلى الله عز وجل من بعده؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله عز وجل: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط، لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم، قال بذلك أكثر المفسرين، وقيل إنه ابن أخت إبراهيم، وكذلك آمنت به سارة وكانت بنت عمه. فآمن له لوط، آمن بإبراهيم وبما جاء به، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ذكر هذه القصص كلها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الله من بعده، لأن أكثر الناس لا يصدق بالرسل وإنما يغلب عليهم التكذيب. هنا ذكر الله جل وعلا أن لوطا صدق بإبراهيم. ذكر بعض المفسرين أيضا أن الاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط، لأنه الرجل الفرد الذي آمن به. هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يؤمن به قومه، وكذلك تسلية لأهل العلم وللبلاغ وللدعوة إذا لم يستجب لهم. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخ الكريم. أيضا توقفت عند هذه الآية الكريمة وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، فيما يتعلق بهجرة إبراهيم عليه السلام إلى ربه عز وجل.
1: نعم، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. أخبر جل وعلا أنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك. جاء عن ابن إسحاق قال: خرج إبراهيم مهاجرا إلى ربه، وخرج معه لوط مهاجرا، وتزوج سارة ابنة عمه فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه، حتى نزل حران فمكث فيها ما شاء الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجرا حتى قدم مصر، ثم خرج من مصر إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة أو أقرب من ذلك، فبعثه الله نبيا. يقول الألوسي: وقال إبراهيم عليه السلام كما ذهب إليه قتادة والنخعي. وقيل الضمير يرجع إلى لوط عليه السلام، ويقول الألوسي: وليس بشيء لما يلزم عليه من التفكيك، والجملة استئناف بياني، كأنه قيل فماذا كان منه عليه السلام، فقيل قال إني مهاجر أي من قومي إلى ربي، أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليها، وقيل إلى حيث لا أمنع عبادة ربي، وقيل المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقربا إلى ربي إنه عز وجل هو العزيز الغالب على أمره، فيمنعني من أعدائي الحكيم الذي لا يفعل فعلا إلا وفيه حكمة ومصلحة، فلا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. انتهى كلامه رحمه الله. نعم
0: شيخ الكريم، لو توقفنا عند هذه اللفتة التي فيها تطمين للقلوب المؤمنة، إثبات اسمي الله العزيز الحكيم، وأنه سبحانه وبحمده ذو العزة التامة، وكذلك الحكم التام والحكمة البالغة، أحسن الله إليكم.
1: نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الختام لهذه الآية، فالله جل وعلا له العزة التامة، يعز رسله وأولياءه ويذل أعداءه وأعداءهم، فهو إذا أعز أحدا منعته حكمته من التعرض له بإذلال بفعل أو مقال، وله الحكم التام والحكمة البالغة في هداية من شاء وإذلال من شاء، وفي جعل بعض الأرض أرض سوء وجعل بعضها أرضا مباركة، يختار ما يشاء سبحانه وتعالى من الأشخاص والأماكن والأزمان فيبارك فيه، ويختار منها ما يشاء لغير ذلك، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. فلا شك أن العبد إذا أدرك وأيقن أن الله هو العزيز الحكيم أدرك عظم مقاديره وعظم رحمته تجاه أوليائه وعظم عدله تجاه من يخالفهم. نعم،
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم. أيضا في هذه الآية الكريمة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فيما يتعلق شيخنا الكريم ببيان ما أكرم الله عز وجل به خليله إبراهيم من خيري الدنيا والآخرة جزاء صبره، وأن في ذلك سلوى لكل من يصبر في ميدان ودروب الدعوة إلى الله عز وجل.
1: نعم، الله جل وعلا كريم، بل أكرم الأكرمين ورحيم، بل هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أكرم إبراهيم بهذا، قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول ابن كثير رحمه الله: وكون يعقوب ولدا لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فقوله وهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني وهبنا لإبراهيم عليه السلام بعدما هاجر إلى الشام من الله عليه بالأولاد، كما قال جل وعلا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي في أعقابه ونسله. فلم يبعث الله جل وعلا نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، ولم يأتي بعده نبي إلا من ذريته، ولا نزل كتاب إلا على ذريته حتى ختموا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم المناقب والمفاخر، أن يكون الأنبياء كلهم من صلبه عليه السلام، وتكون مواد الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريته، وعلى أيديهم اهتدى المهتدون وآمن المؤمنون وصلح الصالحون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه خلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله سبحانه وتعالى إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم، فقام في مثل ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي اصطفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام، ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله جل وعلا. قال الشوكاني: ووحد الكتاب لأن الألف واللام فيه للجنس الشامل للكتب، والمراد التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وقال جل وعلا: وآتيناه أجره في الدنيا، أي جزاء عمله في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الكاملين في الصلاح المستحقين لوافر الأجر وكثرة العطاء من الرب الكريم. قال ابن كثير رحمه الله: جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصلة لا سعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهني والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه، كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه، كما قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وأكمل طاعة ربه، ولهذا قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال جل وعلا في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا نتوقف عند قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لو تحدثنا شيخنا الكريم حول قبح الفاحشة وحرمتها وأيضا أسوأها فاحشة اللواط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
1: انتقل السياق إلى لوط عليه السلام، إذ قال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قوله ولوطا إذ قال لقومه عطف على قوله سبحانه وإبراهيم، أي واذكر كذلك لوطا عليه السلام حين قال لقومه ناصحا لهم ومحذرا لهم وموبخا لهم ومنكرا عليهم: إنكم لتأتون الفاحشة. الفاحشة هي الفعل القبيحة الظاهر قبحها المتناهية في القبح، وهي هنا إتيان الذكور في الأدبار بإجماع المفسرين. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي ما سبقكم إلى فعل الفاحشة الشنيعة المخالفة للفطرة أي أحد من العالمين كلهم، أي لم يفعلها أحد من الناس قبلكم، فهي معصية ابتدعها قوم لوط. يقول الزمخشري: ما سبقكم بها من أحد من العالمين جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة، كأن قائلا قال: لما كانت فاحشة؟ قيل: لأن أحدا قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازا منها في طباعهم لإفراط قبحها، حتى أقدم عليها قوم لوط لخبث طينتهم وقذر طباعهم. نعم،
0: ما يتعلق شيخ الكريم بوجوب الداعية أن يحذر ما ينفر عن العمل السيء، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لو تحدثنا عن ذلك أحسن عليكم، وما ينبغي على الداعية إلى الله ذكر ما ينفر عن العمل السيء.
1: نعم، هو دائما إذا أراد الإنسان سواء كان الموجه والمرشد والناصح والعالم وغيرهم أراد أن يوجه إلى أمر ما، فعليه أن يبين قبح الفعل القائم وسوءه وعدم رضا الله سبحانه وتعالى عنه، لكي ينفر المستمع من هذه الفعلة القبيحة فيذكرها له وينفره منها حتى يعدل عنها. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا بيان ما كان عليه قوم لوط من الشر والفساد ومن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، وأن على المؤمن أن يعتبر ويتعظ عن ما حل بالأقوام السابقة الذين عصوا الله عز وجل.
1: نعم، قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات: إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال: إنكم لتأتون الرجال، أي تواقعونهم وتنكحونهم، وهو تفسير تلك الفاحشة. اللفظ هنا لفظ استفهام، والمعنى معنى التقرير والتوبيخ. قال جل وعلا: تقطعون السبيل، يعني الطريق. قيل إنهم كانوا يفعلون بمن يمر بهم من المسافرين والمارة يفعلون بهم تلك الفعلة القبيحة، فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم فقطعوا السبيل بهذا السبب. وقيل إن معنى قطع الطريق قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال وبالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث، وقيل هو قطع الطريق المعروف، كانوا يقطعون الطريق على المارة ويتعرضون للناس بالسلب والنهب والقتل. يقول الشوكاني رحمه الله: والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق من غير تقييد بسبب خاص. قال جل وعلا: وتأتون أي تفعلون في ناديكم أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه المنكر، وهو أعم من فعل الفاحشة، وهي ما تنكره العقول والشرائع والمروءات، فهو عام في كل شيء، فيدخل في ذلك كل فعل وقول قبيح يجاهر به أهل المجون الذي لا حياء لهم. يقول ابن كثير: أي يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال في مجالسهم التي يجتمعون فيها، لا ينكر بعضهم على بعض شيئا من ذلك. نعم
0: نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. البعض ربما يقول: سأغشى مثل مجالس اللهو والغفلة والباطل والإنكار عليهم، ولكن ربما لا تكون لديه القدرة الكافية على الإنكار، فما هو التوجيه في ذلك أحسن الله عليكم؟
1: التوجيه في ذلك ألا يجتمع معهم ولا يأتي إلى هذه الأماكن سواء كانت نادي أو مجلس أو أيا كان، فلا يجتمع مع هؤلاء ولا في أفعالهم، ويبتعد عن أفعالهم التي تسخط الله جل وعلا. وإذا وقعت المنكرات في بعض عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب النهي، وأن تكون الاجتماعات فيما يخالفها من ذكر الله جل وعلا وما يقاربه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الآية تدل على أنه لا ينبغي للمجتمعين أن يتعاشروا إلا على ما يقرب من الله جل وعلا، ولا ينبغوا أن يجتمعوا على الهزء واللعب، يعني الباطل الذي يجتمعون عليه. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، أيضا نفهم من قصة لوط عليه السلام موضوع التركيز على الأمر الذي انغمس الناس فيه وإن كان غيره أولى منه.
1: نعم، يتبين ذلك في قصة لوط عليه السلام. فلوط لم يركز في دعوته لقومه على مسائل أخرى، وإنما على هذه المسألة، طبعا هذا بعد التوحيد لله عز وجل، لأنه هو الأصل الذي ينطلق منه إلى الائتمار بأمر الله واجتناب ما نهى الله عنه. لكن لكل رسول بعث إلى قومه أن نجد هذا القوم يركزون على فعل منكر فينهاهم عن فعل هذا المنكر. هنا لوط عليه السلام أنكر عليهم فعلتهم هذه الشنيعة، كما كان من شعيب أنكر على قومه فعل التطفيف في الموازين والمكاييل، وكذلك موسى أنكر على قومه فعل السحر وما إلى ذلك. ولذلك ينبغي التركيز على ما يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لو تحدثنا أيضا عن بيان عتو هؤلاء القوم وكذلك استكبارهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
1: نعم، لما أنكر عليهم لوط عليه السلام ما يأتون به من القبائح أجابوا بما ذكر الله عنهم بقوله: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أي فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول، رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد والعياذ بالله. وقوله في هذه الآية الكريمة إن كنت من الصادقين أي فيما تعدنا به من نزول العذاب. يقول علماء رحمه الله: قالوا ذلك وهم مصممون على اعتقاد كذبه فيما وعدهم به، وكانوا يقولون إن الله لم يحرم هذا ولا يعذب عليه، وهو يقول إن الله حرمه ويعذب عليه، وهذا يدل على شدة كفرهم وتكذيبهم وعتوهم وعنادهم واستكبارهم وسخريتهم. ولكنهم كانوا ألطف الجواب من قوم إبراهيم بقولهم لإبراهيم اقتلوه أو حرقوه. وقد تقدم قول الله جل وعلا في سورة النمل: فما كان جاوب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. وتقدم قول جل وعلا في سورة الأعراف: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. أيضا في الآية 30 من سورة العنكبوت عند قول عز وجل: قال رب انصرني على القوم المفسدين، هل نفهم من هذه الآية الكريمة جواز الدعاء على القوم إذا أيس من صلاحهم وتمردوا تمردا بالغا، نسأل الله السلام والعافية؟
1: نعم، ذكر أهل العلم أنه قال رب انصرني على القوم المفسدين، أراد بالنصر عقاب المكذبين ليرهم صدق ما أبلغهم من رسالة الله، ووصفهم بالمفسدين لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعة أعمالهم ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش. وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر، لأن الله لا يحب المفسدين. فيقول الرازي: واعلم أن نبيا من الأنبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا علم أن عدمهم خير من وجودهم. لكن إذا كان الإنسان لم ييأس من جواب من يدعوهم، فعليه أن يواصل وأن يدعو الله بأن يهديهم، ثم إذا يأس يدعو عليهم. ولما دعا لوط على قومه بقول رب انصرني، استجاب الله دعاءه وأمر ملائكته بإهلاكهم، وأمرهم قبل عذابهم وإهلاكهم بتبشير إبراهيم عليه السلام. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ما يتعلق أيضا بطبيعة البشر، الفرح بالولد والفرح بالولد لا ينافي كمال المرتبة، جزاكم الله خيرا.
1: نعم، الله جل وعلا لما أراد أن يهلك قوم لوط، أراد أن الملائكة هؤلاء الذين سيهلكون قوم لوط ويرفعون ديارهم بأن يأتوا إلى إبراهيم ويبشرونه. قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى اسم للبشارة، وهي الإخبار بما فيه مسرة للمخبر. والبشرى في هذا الموضع تتضمن البشارة بالولد وهو إسحاق عليه السلام، وبولد الولد وهو يعقوب عليه السلام. قال الملائكة لإبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. لما طلب لوط عليه السلام النصرة من ربه، أرسل الملائكة فمروا بإبراهيم عليه السلام في هيئة أضياف، فأكرمهم الله جل وعلا بواجب الضيافة. فلما لم يأكلوا نكرهم وأوجس منهم خيفة، فشارعوا يؤنسونه ويبشرونه بالولد الصالح من امرأته سارة، وكانت حاضرة فتعجبت من ذلك. هنا قال بعضهم: لو قال قائل أي تعلق بهذه البشرى بهذا الإنذار؟ قال: لما أراد الله لك قوم وكان فيه

0: عز وجل معاطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في مجلس قادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة طه.

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة طه.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات.

0: يونس بن متى عليه السلام بعثه الله تعالى إلى أهل قرية نينوى فدعاهم إلى الله، فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه فرفع الله عنهم العذاب. وأما يونس عليه السلام فإنه ذهب مغاضبا قومه، فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس، فقام عليه السلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر. وقد أرسل الله سبحانه وتعالى حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس عليه السلام حين ألقى نفسه من السفينة وذهب به إلى ظلمات البحار، فنادى يونس في تلك الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنها لحظات الاضطرار، إنها أوقات الشدة، نادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة قاع البحر وظلمة الليل وظلمة الشدة وظلمة الوحدة، فأقر لله تعالى بكمال الألوهية ونزهه عن كل نقص وعيب وآفة، واعترف بظلم نفسه وجنايته، فاستجاب الله له ونجاه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد عشيري برواية ورش عن نافع من سورتي الرحمن والواقعة.
1: قرآنا عجبا.

0: كبير.
1: في هذه الآية العظيمة يبين سبحانه أن من خشيه عز وجل فقد وعده سبحانه بالمغفرة والأجر الكبير، ومن الأجر دخول الجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لأن خشية الله سبحانه يترتب عليها أداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده، لأن الخاشي لله هكذا، الخاشي لله يبتعد عن معاصيه ويسارع إلى مراضيه، وإلا فهو كاذب في دعواه الخشية لله أو خشيته ضعيفة جدا. أما الخشية الحقيقية فإنها تثمر أداء الفرائض وترك المحارم والمسارعة إلى الخير والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله وتعظيم حرماته التدبر للقرآن والإكثار من تلاوته والتفكير في المصير بعد الموت، ماذا يكون بعد الموت، والتفكير في القبر، هل يكون روضة من رياض الجنة أو حورة من حفر النار، ثم التفكير بعد ذلك بعد البعث والنشور، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار. فالتفكير في هذا والعناية بهذا الأمر من أسباب خشية الله ومن أسباب تعظيم الله ومن أسباب المسارعة إلى مراضي الله ومن أسباب الحذر من معاصي الله. علينا جميعا أن نعنى بهذا الأمر، علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه، وإلا فهو كاذب في دعوى خشية الله أو ناقص الخشية ضعيف وخشية لله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لخشيته سبحانه حق الخشية، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنعنا جميعا بالاستقامة على أمره والحذر من معصيته والتوبة إليه من سائر الذنوب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
2: من أدوية القلوب قراءة القرآن بتدبر، وخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند السحر ومجالسة أهل الفضل، وهذه الأخيرة من أهم أسباب تزكية النفس وتقوية الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، رواه مسلم. فالجليس الصالح ينشر الخير ويعين على الطاعة ويذكر بالله، بينما الجليس السوء يبعد عن الله ويوقع في الغفلة. والصحبة الصالحة تعد درعا يحمي الإنسان من تأثيرات البيئة السلبية، حيث تحفزه على الخير وتشجعه على السير في طريق الحق، وتعلمه الأخلاق الفاضلة كالصبر والصدق والتواضع، كما أنها تثمر الحكمة والفهم الصحيح للأمور، إذ يستفيد الإنسان من تجارب أهل الفضل ونصائحهم. وقد أشار العلماء إلى أن الصحبة الصالحة تعين على الثبات على الدين، خاصة في أوقات الفتن والتحديات. أنت في الناس تقال

0: وألسنتهم تلهج بذكره. اختيار الأصدقاء الصالحين استثمار إيماني عظيم، فهم يساعدون على بناء علاقة قوية مع الله، ويعينون على التمسك بالقيم والأخلاق، ويشاركون في صنع شخصية إيجابية تزدهر فيها الإيمان وتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة الأعراف.
1: ثواب الأذكار. سبحان الله وبحمده، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. متفق عليه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
6: شرح عمدة الأحكام
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم 4 عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
10: البيان القرآني.
11: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: برنامج البيان القرآني،
11: رحلة في روائع البيان الإلهي
10: وعجائب الأسلوب القرآني.
12: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
10: البيان القرآني.
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
13: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات البيان القرآني التي نتناول فيها أسلوبا من أساليب القرآن في عرض الأسماء، وهو أسلوب التنكير. والتنكير يقابل التعريف، لأن الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة، والمعرفة هو ما دل على شيء بعينه. فإذا قلنا مثلا حضر محمد، فإن المخاطب يعرف أن المقصود بمحمد شخص معين، ولو قلنا حضر رجل لم يتعين من هو الحاضر، فرجل نكرة لا يدل على شيء بعينه، والمتكلم البليغ يعدل إلى التنكير بحسب ما تقتضيه الحال ويتطلبه المقام. وهكذا في البيان القرآني يأتي الاسم النكرة لأغراض مختلفة بحسب سياق الكلام، كأن لا يكون في تعيينه فائدة فيبهم، كقوله سبحانه عن أحد إخوة يوسف لما أرادوا قتله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. واختلف المفسرون في تعيين القائل، أهو روبيل أم يهوذا أم شمعون؟ والقرآن أبهمه لأنه لا يترتب على تعيينه في هذا السياق أي فائدة. وذكر بعض المفسرين أن في التنكير فائدة، وهي الستر على القائلين بالقتل، والله أعلم. ومن التنكير قوله سبحانه عن رجل يناصر موسى عليه السلام وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ واختلف المفسرون في تعيينه على أقوال، ولو كان في تعيينه فائدة لسماه القرآن، بل الفائدة هنا في تنكيره، إذ لو سمي لظن أن الحكم متعلق بذلك المعين، والمقصود صفاته لاسمه ليقتدى به في مثل هذه المواقف. وقد وصفه الله بالرجولة، والوصف بالرجولة في القرآن يأتي كثيرا في مقام التمدح والتحفيز، كقوله سبحانه أليس منكم رجل رشيد؟ الرجال قوامون على النساء، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ووصف الله عز وجل هذا الرجل بالرجولة والإيمان بالصيغة الاسمية التي تدل على ثبوت هذا الوصف فيه، بخلاف كتم الإيمان فقد جاء بالفعل يكتم إيمانه لأنه عارض. ومن الفوائد أن من توكل على الله واستعاذ به فإن الله يقيض له من ينصره أيا كان الناصر. وفي مثل هذه السياقات التي لا يترتب على التعريف فائدة، يحسن بالمفسر ألا ينشغل بتعريف المنكر، بل يبحث عن فائدة التنكير. ومن أغراض التنكير التعميم، وخصوصا إذا جاء في سياق النفي والنهي والشرط. ومن ذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فكلمة قوم نكرة، وكذلك نساء، والمقصود أن النهي عن السخرية ليس مختصا بقوم معينين أو نساء معينات، وإنما هو لكل رجل ولكل امرأة أيا كان وصفهما. ومما جاء للعموم تنكير كلمة خير في مثل قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقوله وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، وقوله وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. والملحوظ سبق كلمة خير بمن، وهي تفيد الاستغراق بعد النفي، فإذا جاءت النكرة بعدها كان ذلك استغراقا للعموم. والمقصود أن أي عمل صالح يعمله العبد قل أو كثر فإنه معلوم عند الله جل جلاله، يجازي عليه ولا يضيعه، وفي ذلك تحضيض للمؤمن على عمل الخير ولو كان قليلا. وقد يأتي التنكير في سياق النفي ولا يراد به العموم، وإنما يراد به نوع من أفراد الجنس، كقوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فكلمة ظلم نكرة، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم منها عموم الظلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظلم هنا مقصود به الشرك لا عموم الظلم. ومن التنكير لإرادة النوعية قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فكلمة رشدا نكرة، والظاهر أنه يراد به نوع من الرشد يتعلق بحسن التصرف في المال. وقد يراد بالنكرة واحد من أفراد الجنس، كقوله سبحانه في سياق التحدي والتعجيز أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. وكلمة سورة نكرة، أي هاتوا سورة واحدة مثل ما في القرآن إن كنتم تستطيعون. ومن ذلك قوله سبحانه وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة واحدة مطلقة غير مقيدة بوصف محدد، إلا أنهم تعنتوا في طلب أوصافها فشدد الله عليهم. وثم أغراض أخرى للتنكير في القرآن كالتكثير والتقليل والتعظيم والتحقير وغيرها، ومن تدبر النكرات في ضوء السياقات القرآنية تبين له مقاصدها. ومما هو محل تدبر أن تأتي الكلمة مرة بالتعريف ومرة بالتنكير، أو تأتي نكرة ويأتي مقابلها معرفة. ومن ذلك تعريف البلد وتنكيره في دعاء إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. قيل إن تنكير البلد في دعائه أول ما قدم على مكة ليجعل الله مكة من جملة البلاد الآمنة. وأما التعريف ففي دعائه بعد بناء الكعبة إذ صارت مكة بلدا، فيدعو الله أن تكون آمنة، والله أعلم. ومن ذلك تنكير الإناث وتعريف الذكور في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فإن تنكير إناثا جاء على الأصل، وأما الذكور فجاء معرفا بأل إشارة إلى ما كان العرب في الجاهلية يعهدونه من محبة الذكور وكراهة الإناث، فالتعريف للعهد الذهني. وقيل إن الله جل جلاله لما ذكر أنه المتصرف في الخلق وأنه يفعل ما يشاء هو لا ما يشاءه الناس قدم الإناث تعريضا لما كان عليه أهل الجاهلية من كراهة المولود إذا كان أنثى. ولما كانت العادة تقديم الذكور جبر تأخيرهم بتعريفهم تنويها بهم، إذ المعرف مشتهر لا يخفى. ثم في الآية اللاحقة عاد إلى الأصل في تقديمهم مع تنكيرهم، فقال سبحانه: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، والله أعلم بمراده. والآيات في المغايرة بين التعريف والتنكير كثيرة، وهي محل تدبر لمعرفة مقاصدها، إذ القرآن من لدن حكيم خبير. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني.
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي. إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مرحا أي اختيالا وتبخترا، أي لا تكن منك هذه الحقيقة، لأن ذلك مشي أشر وبطر وتكبر، فهو جدير بأن يظلم صاحبه ويفحش ويبغي، بل امشي هونا، فإن ذلك يفضي بك إلى التواضع فتصل إلى كل خير.
0: بينات. سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: ذكر ابن القيم قوله إياك نعبد بني على أربع قواعد، فما هي؟ هي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها، فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها، وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقوله إياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورتي الشورى والزخرف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي البقرة وآل عمران.

بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

بين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة.

بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل.

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.

الله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلمتم

وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

0: عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي البقرة وآل عمران.
2: طريق الخلاص.
1: إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة، لم يحصل الأثر. ولقد دل العقل والنقل والفطر على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وكان يقول: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب. في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته، فليستحلها منه قبل أن يؤخذ، وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذر، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي النساء والمائدة.